0: لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وشدد على أن بلاده تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. هذا وكانت دول الخليج قد توسطت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وذلك ضمن قناعة بأن إيران سترد باستهدافها مجددا وبتوسيع الجبهات لتشمل البحر الأحمر الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية. فما هي مخاوف الخليج؟ لنستمع لرد الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، كان متحدثا لليال بشارة.
1: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى ذا سوبر باور، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
0: استمعتم إلى الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وفي قطر أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، أكد أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل أو لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في تطور لافت، أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجيتها جون نويل بارو. يأتي قرار فرنسا عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني عن تعرض إحدى ثكناته العسكرية لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن وزير الخارجية عباس عرقجي أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
0: هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة كان، حيث يسدى الستار مساء اليوم عن فعاليات مهرجان كان السينمائي وسط ترقب لمن سيفوز بالصحفة الذهبية. ميشا خليل، موفدتنا إلى كان، تطلعنا على جديد اليوم الأخير في المهرجان.
3: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية، وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالصحفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية، ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم الصحفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: وعلى وقع انتظار من سيفوز الليلة بالصحفة الذهبية، ننهي النشرة. إلى اللقاء.

the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 ايام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتمنى الرب يكون معكم يا رفقكم وين ما كنتوا رايحين. خليكم برفقتي وام اي على كتير من المحطات الغنائية الحلوة والفقرات عبر هذه الفترة.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدماً كبيراً في مذكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيداً. كلها العناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: ABC News.
1: Mike Kermode with the top stories. There are multiple reports of gunshots fired near the White House in Washington, D.C. U.S. media is reporting dozens of gunshots being heard, and reporters have been ordered to run into the White House press briefing room. FBI Director Kash Patel says federal agents are on the scene supporting the Secret Service. Iran is dismissing U.S. President Donald Trump's claim that a peace deal that would open the Strait of Hormuz has been largely negotiated. Mr. Trump has made the announcement after calls with the Israeli Prime Minister and Muslim nation leaders. Iran says the claim of reopening the strait as part of the deal is incomplete and inconsistent with reality, but agrees talks are progressing. And a man has died after being shot by police north of Brisbane. Officers were called to a domestic violence incident at a house at Narangba, following reports a man was armed and making threats about 12:30 this morning. Police say the man was armed with a gun and threatened and approached officers, and as a result was shot. Officers immediately provided first aid, but he died at the scene. A crime scene has been declared and the Ethical Standards Command is investigating, with oversight from the Crime and Corruption Commission. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: The biggest hits. From the biggest singers.
3: Ala to ME Australia. Rosa Fadi.
2: Only on 2ME.
4: دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي. فهل سمعت بشخص ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ أكيد لا.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
7: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: بنزيد عدنا للمتابعة، خليكم برفقتنا، عنا محطات منوعة عديدة أكيد اخترناها لترضي أزواقكم جميعا. الله معكم.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME.

0: أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
7: هدى العناس.
6: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني إن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة، ويشيد بعلاقة الصداقة التي تجمع بلاده مع باكستان. إصابة جندي لبناني إثر غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله. ومهرجان كان السينمائي يسدل الستار مساء اليوم عن فعالياته، وترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران إن الشعب الإيراني لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وشدد على أن بلاده تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. هذا وكانت دول الخليج قد توسطت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وذلك ضمن قناعة بأن إيران سترد باستهدافها مجددا وبتوسيع الجبهات لتشمل البحر الأحمر الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية. فما هي مخاوف الخليج؟ لنستمع لرد الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، كان متحدثا لليال بشارة.
8: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى ذا سوبر باور، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
6: استمعتم إلى الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وفي قطر أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، أكد أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل أو لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في تطور لافت، أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجيتها جون نويل بارو. يأتي قرار فرنسا عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني عن تعرض إحدى ثكناته العسكرية لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن وزير الخارجية عباس عرقجي أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله.
7: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
6: هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة كان، حيث يسدى الستار مساء اليوم عن فعاليات مهرجان كان السينمائي وسط ترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية. ميشا خليل، موفدتنا إلى كان، تطلعنا على جديد اليوم الأخير في المهرجان.
9: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية، وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالسعفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية، ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم الصحفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر، والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
6: وعلى وقع انتظار من سيفوز الليلة بالسعفة الذهبية، ننهي النشرة. إلى اللقاء.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: تو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: 16:38 AM to AM أستراليا. بالنسبة للمبادئ يلي بتتغير أو يلي مبادئه بتتغير تبقى هي وجهات نظر، وجهات نظر تبقى مش ما اسمها مبدأ، ما بعتقد العلاقة بالمبادئ. خليكم راجعين. This is to
1: AM أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2 AM.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 9755-7726. عشتار.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: ضرب يا غربال وفي بنات عمال وفي منهم

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

جميع البشر لديهم إعاقة، هيك قال نيكولاس فوشيسكي. فالخوف إعاقة، والخجل إعاقة، والتردد إعاقة.

0: ما تروحوا بعيد، اكيد راجعين لعندكم للمتابعه عبر اثير تو ام اي استراليا لنكمل باقي فقرات هذه الفتره. الله معكم.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في

0: عصابة مسلحة تحل صفة جهاز أمني ومسرح الجريمة طرابلس.
1: اسمعوا جيدا، هكذا صح أبناء هذا المنزل فجر الأحد وكأنهم في فيلم بوليسي، لكن هذه المرة أبطاله وضحاياه شخصيات حقيقية. على هذا الصوت استفاقت عائلة حسان هاشم في جبل محسن. فتحت الزوجة الباب فاقتحمت منزلها مجموعة ملثمة ومسلحة ترتدي جليات كتب عليها أمن الدولة.
2: فتحت لهم مدامتي وابني الكبير، ضلوا يدفشون لفوا حشرهم بقلب الكوريدور وبدوا يفوتون على غرفة جوا، انتو كذا انتو كذا عندكم سلاح مخازن، يعني ضربني شي 7-8 ضربات بالبارود على راسي. ركضت بالكوريدور وفتحت الباب كانوا مسكرينه وصرت دق على الجيران. بهاللحظة هيدي هن شو صار يقولوا لبعضهم؟ انسحاب انسحاب انسحاب، معهم أجهزة.
1: في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة يظهر كيف وصل الملثمون وصعدوا إلى المنزل عبر السلالم، وفي فيديو آخر داخل المبنى يظهر أحد الملثمين مغادرا وحده، ما زرع الشك بإمكان أن يكون هو من أرشد الآخرين إلى البيت بعد مراقبته لفترة.
2: يعني إذا فتش وأخذ البيت كله بصفة أمن الدولة، مين من الجيران بيقول له شيء؟ السيناريو الثاني أنه هذا زلمة بيشتغل رجل أعمال عنده ولاد أخته تجار مثله، منخطفه ومنطلب فدية. نحن بدنا نعيش ببيوتنا بسلام، نحن كرامتنا من كرامة الدولة اللبنانية.
1: دقائق معدودة إذن كادت أن تقتل عائلة بأكملها. أمن الدولة أبلغ، فاسمه وشارته استخدما في عمل ميليشياوي. راجع كاميرات المراقبة ليتضح معه ملصوق دله إلى معرض تأجير سيارات، وعندما بدأ تحقيقاته هناك تبين أن السيارة مؤجرة باسم امرأة، لكن من يستخدمها هو زوجها وهو عنصر في أحد الأجهزة العسكرية.
3: It's the music that shaped your life. The legend.
4: The songwriters.
5: You know how we do it.
6: Take them back. Way back, back.
3: And 50 years of classic gold. Welcome to the Golden Lunch Break on 2ME. Starts
7: now. What we gonna
3: now.
7: Do right here is go back.
8: Listen.
7: Way back. Back into time.

0: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do.
1: First,
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
1: First and free.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور، قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدماً كبيراً في مذاكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيداً. كلها العناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
1: منكم ولألكم.

0: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: ابتعدي عن جهتي. لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
3: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
4: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
7: This is 2ME.
8: Australia. 2ME Australia.

0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
2: Get the news first from 2ME.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز، 9790 7000 9790 7000.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: KFC 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia.

ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران بات وشيكا، ويؤكد أن الصفقة تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود عديدة جرى التفاوض على معظمها. ترامب يقول إنه ناقش مع دول المنطقة مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق مع طهران، ويكشف عن مكالمة جيدة أجراها مع نتنياهو بشأن إيران. سكاي نيوز عربية ترصد غارات عنيفة على منطقة المحمودية في جنوب لبنان، وارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية إلى 7 قتلى.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران تم الاتفاق على معظمه، مؤكدا أن المسودة تشمل فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود عديدة أخرى. وقال ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق مع إيران وسيعلن عنها قريبا، بعد أن ناقش مع قادة دولة الإمارات والسعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين كل ما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة بالسلام مع إيران. أيضا أعلن ترامب أنه أجرى مكالمة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الصفقة مع إيران. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز، وأضافوا أن المسائل المرتبطة بالملف النووي التي كانت نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات سيتم التفاوض عليها في غضون 30 إلى 60 يوما. بينما أفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في اتفاق أعلنه ترامب، ووفقا لمسودة الاتفاق سيتم الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج وفقا لمسودة الاتفاق. إلى ذلك أفادت صحيفة واشنطن تايمز بأن الولايات المتحدة وإيران قد تعلنان خلال ساعات قليلة بحلول يوم الأحد عن اتفاق مرحلي ينهي الحرب بين الجانبين. وأوضح المصدر أنه تم التوافق على مسودة الاتفاق النهائية في وقت مبكر من صباح السبت من قبل المفاوضين، وجرى إرسالها إلى قادة البلدين للحصول على الموافقة النهائية قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال 24 ساعة القادمة. وفي إطار هذه التحركات قال ترامب أنه سيجتمع مع نائبه جيدي فانس ومبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لمناقشة تفاصيل مسودة الاتفاق الأخير والتي تشمل العرض الإيراني الأحدث، وقد يتخذ قرارا بحلول غد الأحد. وأشار ترامب في تصريحات لأكسس إلى أنه لن يقبل إلا باتفاق يغطي قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. ونقلت أكسس عن مسؤول أمريكي أن هناك عدة ثغرات متبقية تتمحور حول صياغة نقاط عدة في الاتفاق بين واشنطن وطهران. أفادت مصادر أمريكية لسكاي نيوز عربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن المقترح الذي وصله من الإيرانيين هو صيغة يمكن العمل عليها. وأضافت المصادر الأمريكية لسكاي نيوز عربية أن ترامب سيقرر موقفه النهائي بعد التشاور مع قادة دول المنطقة. تأتي هذه التطورات فيما قال مصدران باكستانيان مطلعان أن إيران وباكستان أرسلتا عرضا معدلا إلى واشنطن لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وأوضح المصدران أنه من المتوقع صدور الرد الأمريكي على المقترح الأحدث يوم الأحد. وكان مسؤول أمني باكستاني اطلع على زيارة قائد الجيش إلى طهران، قد أكد أن مذكرة التفاهم يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لإنهاء الحرب. وأضاف المسؤول أن الزيارة أحرزت تقدما كبيرا بشأن نقاط المحادثات التي تتوسط فيها إسلامباد. بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية التي تسهم في ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال خريطة لإيران مظللة بألوان العلم الأمريكي ومرفقة بعبارة الولايات المتحدة للشرق الأوسط. نتابع.
1: خريطتان ورسالة واحدة، الأولى لفنزويلا ظهرت وكأنها ولاية أمريكية جديدة مغطاة بالعلم الأمريكي، والثانية لإيران تحت عنوان الولايات المتحدة للشرق الأوسط. بهذين المنشورين لم يكن دونالد ترامب يتحدث عن الجغرافيا بقدر ما كان يتحدث عن النفوذ، الرئيس الأمريكي يعرف جيدا كيف يحول صورة على مواقع التواصل إلى رسالة سياسية كاملة، وفي المرتين اختار دولتين تمثلان تحديا مباشرا للولايات المتحدة، فنزويلا في أمريكا اللاتينية وإيران في الشرق الأوسط. في منشور فنزويلا الذي نشره في 13 مايو الجاري، أراد ترامب التلميح إلى أن واشنطن لن تسمح بخسارة نفوذها في منطقة تعتبرها تاريخيا ضمن مجالها الحيوي، خصوصا مع تنامي الحضور الروسي والصيني هناك. أما خريطة إيران الجديدة فجاءت في توقيت أكثر حساسية، وسط تصاعد الحديث عن ضغوط أمريكية ومفاوضات نووية واحتمالات مواجهة عسكرية في المنطقة. لكن رسالة الأوضح في الصورتين ربما كانت موجهة إلى الداخل الأمريكي أيضا. ترامب يعود إلى لغته المفضلة، أمريكا القوية القادرة على فرض حضورها وعلى إعادة رسم التوازنات إذا أرادت. هي ليست خرائط عادية، بل منشورات تختصر الطريقة التي يرى بها ترامب العالم، مناطق نفوذ وصراع قوة مفتوح.
0: عقد وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد جلسة مباحثات رسمية في العاصمة التشيكية ومع رئيس الوزراء أندري بابيش، وبحث الجانبان مسارات التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات بما في ذلك استهداف محطة براكة للطاقة النووية.

مسألة وقت ضمن محاولة اغتيال يشتبه في ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني. القضية تعود إلى العراقي محمد الساعدي الذي أوقف في تركيا ثم نقل إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بتنفيذ 18 هجوماً ارتبط باستهداف شخصيات أغلبها يهودية في الولايات المتحدة وأوروبا. التحقيقات الأمريكية تقول إن الساعدي تعهد بقتل إيفانكا ترامب، بل ونشر خريطة لمنزلها الكائن في فلوريدا الأمريكية. فيما ربطت التقارير الدافع الحقيقي وراء ذلك بمقتل قاسم سليماني عام 2020. لائحة الاتهام الفيدرالية كشفت عن صور له وهو يتشاور مع قاسم سليماني ويمعن النظر في بعض الخرائط والصور والمعدات الخاصة ببعض المواقع. لكن الأكثر غرابة أن الرجل المتهم بالإرهاب كان ينشر صوراً لنفسه على مواقع التواصل أمام معالم سياحية.

0: Get the news first from 2ME.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
3: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي.
2: This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
3: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذاكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كلها العناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: 2ME أستراليا.
3: The greatest music of our time starts

0: لأن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
9: To me, Australia.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. كشفت العربية عن تفاصيل الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق المزمع حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم، إضافة لإنهاء كل الأعمال العسكرية على كل الجبهات ورفع الحصار عن الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية، فضلا عن الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة. هذا وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة كل من قادة الإمارات والبحرين وقطر والأردن ومصر وتركيا وقائد الجيش الباكستاني. قتل شخص اقترب من نقطة تفتيش أمنية تابعة للبيت الأبيض يوم السبت، وبدأ في إطلاق النار على الضباط وفقا لمسؤولين اتحاديين. وقالت الخدمة السرية الأمريكية إن الشخص اقترب من نقطة التفتيش وبدأ في إطلاق النار على الضباط المتمركزين، ورد الضباط بإطلاق النار وأصابوه ليتم نقله إلى مستشفى حيث توفي وفقا للخدمة السرية. نهاية الموجز، في أمان الله.

المرمى مساء الرياض وطابت اوقاتكم. دونيس يختار قائمة الأخضر المونديالية وحجي أحدث المنضمين للأخضر. نجوم في المرمى يختارون تشكيلاتهم للموسم الرياضي المنقضي. الدرعية تغلب على العلا ودوري روشن يستقبل أحدث إضافاته.

السلام عليكم. أعلن اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أعلن السبت قائمة من 30 لاعبا للمشاركة في معسكر الأخضر المقبل، والذي سيقام خلال الفترة من 25 من مايو حتى 10 من يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم. ولم تحمل القائمة أي مفاجآت عدا استدعائه لأول مرة للقائمة الدولية للاعب علي أو علاء الحجي وسط ميدان نادي نيوم.

انتهل فريق الدرعية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين السبت لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على العلا في مباراة نهائي الملحق بهدفين مقابل هدف بعد التمديد. وانضم الدرعية إلى أبها والفيصلي المتأهلين سالفا إلى دوري روشن للمحترفين، بينما هبطت أندية ضمك الأخدود والنجمة من المحترفين الممتاز إلى المحترفين الأولى. ذهبوا بكم إلى فاصل، بعد ذلك نجوم في المرمى يختارون تشكيلة الأفضل طوال الموسم في الدوري السعودي المنقضي.

كن احترافي. خبرت أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

حياكم الله. بطريقة 4-3-3 سيختاروا نجوم في المرمى المحللون اللاعبون المدربون السابقون سيختارون أفضل 11

0: أنا لدي الخيار لأفعل أشياء بتال مع طبعا مع إجراء هذا الحوار من قبل، فأود أن أغير ربما التشكيلة لأن أفضل لاعب في الموسم والذي هو جواو فينيكس، والذي طبعا عين بالأمس أو فاز بهذا اللقب بالأمس، لا يمكن أن تكون أفضل لاعب في الموسم ولا تكون في التشكيلة لأنه لا يلعب في 4-3-3. لذلك هذه إحدى التحديات التي كان علي أن أواجهها، ولكن قيل لي بأن 4-3-3
1: يعني دوايت يستطيع جواو أن يكون في 4-3-3 بأن تلعب محور واحد وأمامه لاعبين، واحد منهم جواو إذا أردت.
0: أود أن أغير التشكيلة، ولكن قيل لي من قبل طبعا زميلكم أن لا أغير التشكيلة لأن جواو فيليكس كما قلت هو مثل 9.5 و10، وهذا يعني أنه يمكن تغيير ربما التشكيلة.
1: طيب خلينا نأخذ تشكيلتك دوايت، هي 4-3-3 تستطيع أن يكون فيها جواو، وهذه خياراتك. أنت غيرت رأيك بعد ما صار جواو أمس نجم الموسم وتقدمت التشكيلة قبلها بيوم، فخلنا نشوف تشكيلتك الآن.
0: إذن اختياري هو مندي. أعتقد بأن موسمه كان رائعا كحارس مرمى وقام بعمل رائع في طوال الموسم، ولذلك اخترت مندي. ثم ذهبت إلى
1: الظهير الأيمن
0: النصر، نعم الظهير الأيمن
1: سلطان الغنام، نعم
0: سلطان الغنام، نعم والذي هو لاعب جيد وأيضا في
1: قلب الدفاع.
0: قلب الدفاع،
1: من قلب الدفاع دوايت؟ سيماكان، سيماكان نعم، وإيبانيز.
0: نعم نعم هذا صحيح. نعم إذا
1: الظهير الأيسر
0: ثيو
1: نعم. نعم. طيب نتجه دوايت نتجه إلى خط الوسط. عندك اخترت 3 لاعبين في خط الوسط ثلاثي، من هم؟
0: روبن نافيز، طبعا أعتقد بأنه أيضا أظهر لماذا عين أحد أفضل لاعبي الوسط في السعودية. وثم هناك ميلانكوفيتش.
1: معلش دوايت خلينا نأخذهم من اليمين إلى الشمال. أنت اخترت ناهيتان في اليمين، نيفيز في محور الارتكاز، اخترت سافيتش في الوسط الأيسر، صحيح؟
0: نعم هذا صحيح. نعم هذا صحيح، ربما لم أفهم جيدا، ولكن نعم هذه وأسباب اختياري هذه كما قلت لأنهم أفضل اللاعبين في الموسم حسب رأيي.
1: جميل، خلينا نتجه لخط المقدمة. بالنسبة لك من اليمين
2: تحياتي لكم مستمعينا وأحد مبارك للجميع من أي مكان عم تسمعونا. بداية مشوارنا لليوم الأحد 24 من شهر أيار بتبلش برفقتكم الحلوة، ورح نكون هلأ مع أول جولة غنائية برفقة الفنان والسوبر ستار راغب علامة. خليكن للآخر.

بجولتنا الفنية مكملين معكم مشوارنا، وبعدنا ببداية هالمشوار عنا 4 ساعات حلوين نقضيها سوا للساعة 6 المساء. رح كون معكم برفقكم بمزيج حلو من الأغاني، الأخبار المنوعة، وطبعا كل التطورات الإخبارية يلي منوافيكم فيها عبر راديو 2ME أستراليا. رح نتابع هلأ مع السيدة فيروز، خليكن على السمع.

اليوم الأحد 24 أيار، واليوم أحد العنصرة، محطة روحية مهمة عند الكنائس المسيحية ومناسبة بتحمل معاني الإيمان، الرجاء والبدايات الجديدة. بتمنى يا رب أيامكم كلها تكون مليانة خير وفرح وبدايات حلوة. بقلكن من جديد أحد مبارك، ورح نتابع نحن وياكن مشوارنا، وبعد ثواني جدا قليلة من الوقت حنكون مع الفنان وائل جسار. خليكن معنا. 2ME Maximum Heat and More Maximum Music Maximum Heat 2ME.

0: ومن أجواء بيروت حبيبة قلب الجميع، يعني أنا بوصلكن أطيب التحيات من وسط بيروت لعندكن وين ما كنتوا. كنا مع هالأغنية الرائعة حبيبتي بيروت برفقة عبير نعمة، وهلأ رح ناخد فاصل استراحة كتير قصير وسريع، ورح نرجع من بعده لعندكن تنكمل بأجوائنا الحلوة عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: There's only one network with all the code.

0: أوقات منلاحظ منشوف مستمعينا قدي خبر واحد غلط بكفي أنه يعمل بلبلة كبيرة ونصدقه يعني. وهالمرة القصة جاية من بريطانيا، محطة إذاعية بإنجلترا عملت ضجة وبلبلة كتير كبيرة، وهي كله عن طريق الخطأ بعد ما بثت خبر بيقول أنه الملك تشارلز الثالث توفى. شو اللي صار؟ محطة راديو كارولاين فجأة وقفت برامجها وبلشت تبث النشيد الوطني البريطاني God Save the King بعد ما تفعل بالخطأ نظام الطوارئ المخصص لحالات وفاة الملك. المستمعين انصدموا والجو صار فيه ارتباك لحوالي ربع ساعة قبل ما يرجع يعني يرجعوا المذيعين على الهواء ويعتذروا ويأكدوا انه اللي صار كان مجرد خلل تقني بالنظام الالكتروني. يعني شوفوا شو صار. مدير المحطة وضح أنه نظام الداخل الخاص بالحالات الملكية الطارئة اشتغل بالغلط وتم تدارك الموضوع بسرعة. وطبعا القصة عملت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وبالناس خافت وصدقت الخبر وناس اعتبرت أنه هفوة إذاعية ما بتنتسى. ومن بعد هالقصة الغريبة شوي رح ناخد استراحة صغيرة أنا وياكم، وأكيد العودة لنكمل معكم آخر الأخبار والتطورات أكيد دايما عبر راديو 2 AM أستراليا على الموجة 1638 AM. ضلوا معنا.
1: ABC News Update 2 AM Australia.
2: ABC News.
3: Mike Kermode with the top stories. The US Secret Service has shot and killed a suspect who fired a weapon at officers outside the White House. The man, who Reuters described as emotionally disturbed, pulled a weapon from his bag and fired at Secret Service police, who returned fire. Multiple journalists at the White House reported hearing a volley of around 20 gunshots before being rushed into the press briefing room by members of the Secret Service. The US president says a memorandum of understanding on a peace deal with Iran that would open the Strait of Hormuz has been largely negotiated, with details to be unveiled soon. Donald Trump made the announcement on social media after separate phone calls with the leaders of Muslim-majority nations and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. But Israel has dismissed the claim as inconsistent with reality. And a man has died following a shark attack in far north Queensland. Emergency services were called to the Hull River boat ramp, 160 kilometres south of Cairns, just after 12 p.m. after receiving reports of an attack. A 66-year-old man is understood to have been attacked while at Kennedy Shoal before being retrieved from the water. He later died from his injuries. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: معكم خطوة بخطوة مشوارنا على راديو توأم يا أستراليا، ورح أرجع أذكر بأحوال الطقس. اليوم الأحد بسيدني ممطر، الحرارة أقصيها 21 درجة، وعلى صعيد ملبورن بتوصل ل 17 درجة، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس مع حرارة كحد أقصى 22. منكمل هالمشوار، منيخد استراحة صغيرة هون راديو توأم إي. نهاركن حلو.
1: As it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: بالانتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do.
2: First.
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: نتوقف شوي عن أغانينا الحلوة وأجواء راديو 2ME أستراليا الرائعة. أول ساعة مرقت معكم وحننتقل هلأ إلى جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 3. منسمع سوا
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
9: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
10: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
14: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TAC، كن بأمان من أجل الجميع.
15: Welcome to 2ME.
16: That is the original 2ME Australia.
17: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الانتفاع. في الذكرى المئوية الأولى للدستور اللبناني يسعى لبنان إلى تعزيز حضور الدولة، حصر السلاح بيدها، تثبيت الاستقرار وسط ضغوط داخلية وخارجية. ومع التحضير لجولة 29 أيار في البنتاغون تبرز ملفات حساسة، أبرزها التنسيق الأمني مع إسرائيل وربط إعادة الأعمار بحصر السلاح بيد الدولة. بالتوازي يحاول لبنان النأي بنفسه عن صراعات المنطقة فيما تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. فبين الدبلوماسية والحرب، واشنطن تعيش الليلة واحدة من أكثر الساعات حساسية منذ بداية المواجهة مع إيران، مع اجتماعات طارئة داخل البيت الأبيض، حيث أجرى الرئيس ترامب اتصالات مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين. ومعنا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير. إذن في أجواء إيجابية اليوم تخرج من واشنطن، في تسريبات كتير، تسريبات إيجابية، ما حقيقة الوضع؟
1: بهذه العبارة، لن نوقع أي اتفاق مع إيران إلا إذا حصلنا على كل ما نريده. بهذه العبارة رفع الرئيس ترامب أيضا منذ قليل سقف شروطه أمام المفاوضات الجارية مع طهران، قبل أن يكشف قبل قليل من داخل المكتب البيضاوي عن إجراء اتصال واسع كان ضم قادة السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن والبحرين وباكستان، إضافة إلى اتصال منفصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث اللمسات الأخيرة على ما وصفه بمذكرة تفاهم مرتبطة بالسلام. وبحسب ترامب فادي، فإن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تم التفاوض عليه إلى حد كبير بانتظار إنهاء التفاصيل النهائية، مشيرا إلى أنه من أبرز بنود الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماعات مكثفة تعقد الآن داخل البيت الأبيض، داخل المكتب البيضاوي، بعد دخول موكب الرئيس جي دي فانس إلى حرم البيت الأبيض تقريبا بتمام الساعة 10:49 مساء بتوقيت بيروت، وسط معلومات عن اجتماعات مغلقة لتقييم الصيغة النهائية للاتفاق المحتمل. وبحسب الكواليس الأمريكية، فإن دخول الرئيس فانس في هذا التوقيت اعتبر مؤشر على أن الملف الإيراني انتقل إلى مرحلة التقييم النهائي داخل الإدارة الأمريكية، فيما يناقش الرئيس ترامب مع فريقه الأمني والسياسي ما إذا كان سيمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة أو يعود إلى الخيار العسكري إذا فشل هذا الاتفاق. وتشير المعلومات المتداولة أيضا داخل واشنطن إلى أن الوسطاء يعملون على إنهاء النقاط التقنية والسياسية الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بآلية الضمانات وتخفيف بعض العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني. وبموازاة هذا المسار التفاوضي فادي، بتأكد قيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أن استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مع إعادة توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية منذ بدء العمليات بخطوة تقول واشنطن أنها زادت الضغط الاقتصادي على طهران ومنعت عمليا حركة التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية. لكن هذا فادي بالأخير، لا تزال هنالك مخاوف داخل بعض الدوائر الأمريكية من أنه تستخدم طهران هذه المفاوضات لكسب الوقت، خصوصا بعد تأكيد كبار المسؤولين الإيرانيين أن إيران لن تتنازل عن حقوقها الوطنية وأنها لا تتفق بالكامل بالجانب الأمريكي. لهذا السبب الرئيس ترامب عم بياخد وقته لبكرة ليكون أخذ القرار المناسب إذا سوف يثق بهذا الاتفاق مع إيران أو سوف تفشل ويعود إلى العملية العسكرية.
0: هذه شكرا لك أنتوني مرشاق. شكرا. في الأخبار الإقليمية والدولية، تتحرك واشنطن وطهران على حافة التصعيد فيما تختبر وساطة باكستانية مسودة قد تحدد مصير التهدئة. تقرير نامي الخازن.
2: وسط تقارير عن بحث البيت الأبيض خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة في نيوجيرسي وعاد على عجل إلى واشنطن، ما أثار تكهنات بشأن الخطوة المقبلة للإدارة الأمريكية. كما أعلن أنه سيتغيب عن زفاف نجله الأكبر بسبب ظروف متعلقة بالحكومة، فيما نشر مسؤول رفيع في البيت الأبيض فيديو لقاذفة بي2 بعد اجتماع أمني رفيع المستوى. وأضاف ترامب بعدا آخر إلى حملة الضغط عبر الإنترنت بعدما نشر صورة معدلة تظهر إيران بألوان العلم الأمريكي تحت عبارة الولايات المتحدة للشرق الأوسط كما كشف ترامب أنه سيجتمع مع مفاوضيه لبحث العرض الإيراني الأخير، مرجحا أن يحسم بحلول الأحد ما إذا كان سيستأنف الحرب أو يواصل مسار الدبلوماسي. بالتزامن تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو عن تقدم في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن قد يكون لديها ما تعلنه في الأيام المقبلة. وعلى المسار الدبلوماسي بحث ترامب أيضا الوساطة الباكستانية في اتصال مع أمير قطر، فيما تعمل الدوحة على منع تحول ملف الملاحة وإمدادات الطاقة إلى جزء من تصعيد أوسع. وفي طهران غادر الوفد الباكستاني بعد جولة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار لتصبح مسودة الاقتراح محور المرحلة المقبلة. وبحسب التقارير تشمل المسودة إنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز وخفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والتعويضات والعقوبات والأموال المجمدة، مع تأجيل المفاوضات النووية لفترة تتراوح بين 30 و60 يوما. وبعد لقاه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف برد ساحق إذ عاودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن إيران أعادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. أما النص النهائي لمذكرة تفاهم محتملة فلا يزال وفق مسؤولين إيرانيين قيد المراجعة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، فإن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستحدد ما إذا كانت المسودة ستتقدم.
0: في ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل، رص أمريكي بالعقوبات قبيل رص الصفوف للتفاوض. وسعيد الام تي في البديل عن نبيه بري هو نبيه بري بالنسبة إلى واشنطن. رامي نصار والتفاصيل.
3: مسابي اني انا بري ما بحليش على الرص.
4: عبارة بري الشهيرة هذه ردا على موضوع العقوبات قالها خلال اعلان اتفاق الاطار الخاص بالمفاوضات الحدودية بين لبنان واسرائيل في الاول من تشرين الاول 2020.
3: وضع العقوبات على الاخ علي حسن خليل وعلى غيره اللي حصل، اذا كان هذا المقصود مش هذا المقصود من الاتفاق، لانه هذا الاتفاق مثل ما عم اقول لك كان واصلين له.
4: ستة أعوام مضت ووضعت الظروف رئيس المجلس أمام المعضلة ذاتها مع فرض عقوبات جديدة على حلقته الضيقة، لكن في معركة أشرس.
5: لا بديل عن الرئيس بري إلا الرئيس بري.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتك.

بحييكم مجددا مستمعين راديو توأمية أستراليا، مكملين معكم خطوة بخطوة مشوارنا لليوم. رح أرجع أذكركم بأحوال الطقس. بتوصل بسيدني درجات الحرارة لل 21 كحد أقصى والطقس ممطر، وبملبورن كمان طقس ممطر والحرارة أقصيها 17، وعنا ببيروت طقسنا مشمس مع حرارة 22 درجة. هلأ بننتقل سوا إلى الفنان فارس

بيقولوا دايما بنسمعها يعني انه المحبس منه بس خاتم، هو وعد ذكرى وحتى انه هو بداية حكاية. خلينا مع بعض نسمع للفنان اياد طنوس هالغنية المهضومة عبر اثير راديو 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: كون المشوار لكل الموجودين على السماع معنا وعلى الموجة 1638 AM. بقلكن أهلا وسهلا فيكن وإن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا برفقتنا. رح نروح لكواليس المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحسب معلومات العربية والحدث، تم تعيين إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناطق رسمي باسم فريق التفاوض الإيراني بالتزامن مع استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. بقائي عنده خلفية قوية بالقانون الدولي والدبلوماسية وحاصل على دراسات عليا بهيدا المجال، وكمان كان جزء من فريق الاتفاق النووي الإيراني سنة 2015 كمستشار أول لكبير المفاوضين الإيرانيين. وعلى مدى السنوات الماضية شغل عدة مناصب مهمة، من ممثل لإيران بالأمم المتحدة بنيويورك إلى سفير إيران بجنيف، واليوم هو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية. وتعيينه بهيدا المرحلة بيعكس بحسب مراقبين محاولة إيرانية لتنظيم الرسائل السياسية والإعلامية بوقت أن المفاوضات بعدها معلقة بين التهدئة والتصعيد. من بعد هيدا الملف السياسي رح ناخد هيك وقفة صغيرة مع البريك، وأكيد بنرجع لعندكن ومنكمل برفقتكن أغانينا وآخر التطورات من راديو 2ME.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: 2ME, your hit music machine. Hit music
0: only 2ME. حابة اليوم أذكر مستمعينا لأنه اليوم 24 أيار، العالم بيحيي اليوم العالمي للتوعية حول مرض الفصام السكيزوفرينيا، بهدف زيادة الفهم والدعم وتذكير أنه الصحة النفسية ما لازم تكون موضوع خوف أو أحكام مسبقة، وأنه طلب المساعدة هو خطوة قوية، هو خطوة قوة أبدا مش ضعف. فبهالمناسبة باليوم العالمي للتوعية بنتذكر أنه دايما نهتم بصحتنا النفسية اللي هي جزء أساسي من الصحة لكل شخص، والفهم بيبلش طبعا من دون أحكام. منتابع هلأ المشوار ورح ننتقل لساريا السواس ونسمع أغنية من أغنية
4: وجه القمر.

0: المعلومات مستمعينا وما يحدث هلأ بخصوص أكيد الملف الإيراني الأمريكي. تم الكشف عن مسودة اتفاق محتمل من 9 بنود بين إيران والولايات المتحدة إذا وافق الطرفين عليها. لنشوف سوا شو أبرز البنود. من ضمنها وقف فوري وشامل لإطلاق النار على كل الجبهات، وقف استهداف المنشآت العسكرية والمدنية والاقتصادية، وقف الحرب الإعلامية بين الطرفين، ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز والخليج العربي، بدء مفاوضات على الملفات العالقة خلال أسبوع، ومع الوقت رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية مقابل التزام إيراني بالشروط. بس رغم هالأجواء بعد في التفاؤل الحذر إذا بدنا هيك نسميه، لأنه العقد الأساسي بعد موجودة خاصة بملف اليورانيوم عالي التخصيب ومضيق هرمز، وكل طرف بعده متمسك بسقف مطالب جدا عالي. يعني باختصار يمكن البعض يشوف انه في فرصة للتهدئة، بس اكيد انه الطريق بعده طويلة والاتفاق بعده بحاجة لكتير من الاخذ والرد حسب ما عم نشوف. وهيك منخبركن منكمل نحن وياكن المشوار، انتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت.
1: ABC News Update 2ME Australia.
2: ABC News.
3: Mike Kermode with the top stories. The US Secret Service has shot and killed a suspect who fired a weapon at officers outside the White House. The man, who Reuters described as emotionally disturbed, pulled a weapon from his bag and fired at Secret Service police, who returned fire. Multiple journalists at the White House reported hearing a volley of around 20 gunshots before being rushed into the press briefing room by members of the Secret Service. The US president says a memorandum of understanding on a peace deal with Iran that would open the Strait of Hormuz has been largely negotiated, with details to be unveiled soon. Donald Trump made the announcement on social media after separate phone calls with the leaders of Muslim-majority nations and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. But Israel has dismissed the claim as inconsistent with reality. And a man has died following a shark attack in far north Queensland. Emergency services were called to the Hull River boat ramp, 160 kilometres south of Cairns, just after 12 p.m. after receiving reports of an attack. A 66-year-old man is understood to have been attacked while at Kennedy Shoal before being retrieved from the water. He later died from his injuries. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والسيرة في
6: أكثر من 30 سنة
5: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والسيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: وهلأ طبعا لتكمل صورتنا عن نهارنا رح ننتقل أنا وياكم إلى الأخبار، نسمع مع بعض أهم الأحداث اللي صارت لحد الساعة عبر راديو 2ME أستراليا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: News. Yeah. السابعة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة وأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل، مرحبا.
8: صباح خير رضا، صباح خير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وباكستان تأمل باستضافة جولة محادثات قريبا جدا. فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير من دخول أراضيها بعد فيديو التنكيل بالنشطاء. 100,000 الحجاج وصلوا السعودية لأداء الحج رغم تعقيدات السفر بسبب الحرب. والمخرج الروماني مونجيو يخطف ثاني إسعافة ذهبية له في مهرجان كان عن فيلم فيورد الذي ينتقد التقدمية الأصولية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين. أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان أحرز تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، فيما أكد مسؤول باكستاني أن العمل جاري على وضع اللمسات الأخيرة من قبل الطرفين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من اتفاق سلام مع إيران تم التفاوض عليه، مشيرا إلى أنه يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، أمر نفته إيران، وأكدت أن المضيق سيبقى تحت إدارتها. شيرين ناصر.
10: ترامب قال إن بلاده وإيران يقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لهذا الاتفاق. طهران التي أكد المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي حصول تقارب إيراني أمريكي في إطار تفاهم يشمل مضيق هرمز على أن تبحث 14 نقطة أساسية، أبرزها الملف النووي، خلال مهلة لاحقة من 30 إلى 60 يوما وصولا إلى اتفاق نهائي. باكستانيا أشار رئيس الوزراء جهباز شريف إلى تواصل جهود بلاده من أجل السلام، وأمل أن تستضيف إسلام أباد الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا، فيما قال مسؤول باكستاني إن اتفاقا مؤقتا لإنهاء حرب إيران دخل مرحلته النهائية. وفي إطار التقدم المسجل، تحدث ترامب إلى قادة عدد من الدول العربية وتركيا وباكستان، وذكر موقع أكسيوس أنهم شجعوه على الموافقة على الإطار الناشئ. أما في باريس، فأفادت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون بإجرائه السبت محادثات مع ترامب وقادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. وأوضح مصدر دبلوماسي أن فرنسا تدفع باتجاه المسار السلمي والحل التفاوضي مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز.
8: وبحسب إكسيوس، المسودة تنص على تمديد وقف النار لستين يوم يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز على أن تتمكن إيران من بيع نفطها بحرية، ثم عقد مفاوضات بشأن كبح جماح برنامجها النووي. كما توضح المذكرة أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي. وقال الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالات بالعديد من الزعماء وأن كل الزعماء أيدوا هذا الاتفاق بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما يبدو، إذ قال ترامب أنه اتصل به وأجرى اتصالا جيدا جدا. هذا بينما تتابع إسرائيل بقلق إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران على مراحل، كما ينقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
11: عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا مع الكابينة الأمنية المقلص على أرضية القلق من إمكان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي أيضا، فيما قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إن حدود التوصل لاتفاق أو الذهاب إلى هجوم عسكري ما تزال 50% في كل اتجاه. في إسرائيل يقدرون أنه في خلال 24 ساعة أو أيام قليلة لا سيتضح ما إذا كان هناك صفقة أم حرب، لكن ما رشح حتى الآن يثير قلقا كبيرا في إسرائيل، خاصة إمكان إنهاء الحرب ودخول في مفاوضات لشهر أو شهرين مع إيران، إلى جانب عدم التشاور المسبق مع إسرائيل فيما يخص هذه المفاوضات. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني، حيث قتل جندي إسرائيلي بواسطة مسيرا انفجرت قرب الحدود داخل شمال إسرائيل، وهو التاسع الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي بقي نظريا لا عمليا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: كذلك أصيب عسكري لبناني من الجيش اللبناني إثر استهداف ثكنة عسكرية في النبطية، بينما أعلن الدفاع المدني تعرض مركزه في النبطية لغارة أدت إلى انهيار مبناه بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات، بينما الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بإخلاء 15 بلدة جديدة، كما تنقل لنا مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
12: شهد طريق راشية الفخار الماري استنفارا إسرائيليا بعد أن قامت دورية للجيش بعملية تفتيش داخل كراجات ومحال محيطة بمكان غارة سابقة قبل أن تنسحب القوات لتعود الطريق سالكة أمام المواطنين. إلى ذلك شهدت الطيبة عملية تفجير كبيرة وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات عنيفة على صير الغربية، البأبو، درأنون النهر وغيرها، كما أصيب العشرات في غارات متفرقة شملت عشرات البلدات في مختلف الأقضية، بينها 15 تم إنذارها بالإخلاء. ومن بين المصابين عسكري في الجيش اللبناني في غارة على النبطية و25 شخصا من الطاقمين الإداري والتمريضي لمستشفى حيران بعد استهداف محيطه. من جهته تصدى حزب الله لمسيرة في أجواء البقاع واستهدف 4 منصات قبة حديدية في سكنتي برانيت وراميم، كما استهدف آليات عسكرية و3 أجهزة تشويش على المسيرات وجهاز فني في النقورة وبنت جبيل و4 مواقع إسرائيلية، إضافة إلى استهداف تجمع للجنود في البياضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير من دخول أراضيها بعدما أثارت مشاهد ناشطين أوروبيين مقيدي الأيدي في إسرائيل موجة غضب واسعة أوروبيا. المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان تحدث لمونت كارلو الدولية عن تصرفات بن كفير المرفوضة وعن محاولات الحكومة احتواء التداعيات مع الجانب الأوروبي.
13: رئيس الوزراء ووزير الخارجية استنكروا تصرفات بن كفير، وأعتقد أن في جلسة الحكومة التي تعقد غدا سيتطرق رئيس الوزراء ويستهجن تصرفات بن كفير. الحكومة لا تستطيع تصعيد الأوضاع، لأن أولا الحكومة غير راضية من معاملة ومن تصرفات بن كفير، وعليه رئيس الوزراء يحاول تجسير الأمور، تجسير من كلمة جسر إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأن إسرائيل لا تريد تصعيد الأوضاع بسبب بن كفير مع دول الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرارات مثل ما سمعنا في عقاب تصرفات بن كفير، قرارات بعض الدول منع منتجات من المستوطنات في الضفة الغربية. ولذلك أعتقد أن إسرائيل تحاول مر هذه القضية التي أنشأها بن كفير والاتصالات مع العديد من الدول، إن سياسة بن كفير وتصرفاته لا تمثل حكومة إسرائيل بأكملها.
8: في مطار بلباو أوقفت إسبانيا ناشطين كانوا يستقبلون الناشطين العائدين من الاحتجاز في إسرائيل، إذ وقعت صدامات بعدما منع شرطي أحد أقارب الناشطين من الاقتراب، ما أدى إلى عراك داخل المطار وفوضى. وأظهرت مشاهد عناصر شرطة يستخدمون الهروات ويطرحون الناشطين أرضا ومثبتين إياهم. وقالت الشرطة أن هؤلاء متهمين بالعصيان ومقاومة الاعتقال، لكنها كذلك ستحقق بسلوك الشرطة الذي نددت به العفو الدولية وبما وصفته استخداما مفرطا للقوة. متأثرا بجراحه بعد أن نقل إلى المشفى، توفي مسلح أطلق النار على عناصر الخدمة السرية قرب البيت الأبيض. تتعرض كييف في الأثناء لقصف كثيف منذ فجر اليوم بعد أيام من هجوم أوكراني دامي على لوغانسك التي تحتلها روسيا والتي توعد رئيسها بوتين بالرد. هجوم كان متوقعا في كييف وفق ما نقل لنا مراسلنا محمد الزاوي قبل وقوع الهجوم.
14: قلق في كييف وسط حديث عن تحذيرات روسية محتملة لضربة جديدة قد تشمل استخدام صاروخ أوريشنيك البالستي، وفق تحذيرات الرئيس زيلينسكي الذي قال إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تلقت معلومات بينها معطيات من شركاء أمريكيين وأوروبيين. الرئيس الأوكراني شدد على أن خطورة الأمر لا تتعلق فقط بأوكرانيا، بل بما قد يشكله استخدام هذا النوع من السلاح سابقة عالمية، داعيا الشركاء الغربيين إلى رد وقائي لا يكتفي بالإدانة بعد وقوع الضربة. من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية في كييف تحذيرا أمنيا قالت فيه إنها تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم جوي روسي واسع في أي وقت خلال الساعات 24 المقبلة، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للتوجه فورا إلى الملاجئ. وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصعيد واضح بين موسكو وكييف، التجارب السابقة مع تحذيرات السفارات الغربية خصوصا عندما تتزامن مع مؤشرات استخباراتية أو تصريحات أوكرانية تجعل السلطات والسكان يتعاملون معها بجدية عالية. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
8: أصيب 7 عناصر على الأقل من الشرطة الإسبانية خلال مواجهات مع متظاهرين في مدريد هذه المرة بعدما شارك عشرات الألاف في احتجاج طالب باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على خلفية قضايا فساد تهز حكومته. أصدر العاهل المغربي محمد السادس عن مشجعين سنغاليين أدينوا بأعمال شغب بنهائي أمم أفريقيا في الرباط لاعتبارات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغرب الأربعاء. وغادر هؤلاء السجن مساء في خطوة قالت الرباط أنها تعكس عمق

0: السعودية أنها لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده الشرعية، وذلك وسط إجراءات ميدانية أفضت إلى ضبط أكثر من 200 حملة وهمية وإعادة نحو 366 ألف مخالف كانوا بصدد الحج من دون ترخيص وفق الإجراءات المتبعة. مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أكد اكتمال جاهزية منظومة أمن الحج، بينما تتواصل عمليات استقبال الحجيج برا وبحرا وجوا قبيل أيام قليلة من ذروة الموسم، موسم تلقي بظلاله أجواء الحرب التي لم تمنع السلطات المنظمة للحج من استقبال نحو 30 ألفا من الحجاج الإيرانيين، وهو رقم يقترب من نصف الحصة الممنوحة لحجاج إيران. أجواء الحرب ليست التحدي الوحيد القائمين على تنظيم الحشود، إذ تقف التحديات الصحية كتحد كبير في ظل عودة انتشار فيروس إيبولا في دول ترسل حجاجا للمملكة، ما يضاعف حجم التحديات. أحمد الديحاني، الرياض، منتكى للدولية.
1: من مدينة مكة إلى مدينة كان،
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
1: السعفة الذهبية ذهبت لفيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونجيو، ليحصد بذلك ثاني سعفة ذهبية في مسيرته. وعن الفيلم إذن الذي يتناول الانتهاكات المرتكبة باسم المبادئ التقدمية من خلال قصة حقيقية لعائلة متدينة ينتزع منها أطفالها بواسطة خدمات رعاية الطفل في النرويج. مفادتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
3: فاز بالصعفة الذهبية فيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونجيو. الجائزة الكبرى كانت من نصيب فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندريز فياجنتسيف، الفيلمان فاذرلاند للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي، وفيلم لابولا نيغرا للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي فازا بجائزة أفضل إخراج. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم المغامرة الحالمة للمخرجة الألمانية فاليسكا غيسباك. أما جائزة أفضل سيناريو فتذهب إلى المخرج الفرنسي إيمانويل ماغ عن فيلمه خلصونا. جائزة أفضل ممثلة حازت عليها الممثلتان الفرنسية فيرجيني إفيغا واليابانية تاو أوكاموتو عن دورهما في فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي. أما جائزة أفضل ممثل فتذهب بدورها إلى الممثلين البلجيكي إيمانويل ماكيا والفرنسي فالنتين كامباني عن دورهما في فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكاس دونت. وننهي بجائزة الكاميرا الذهبية التي فازت بها المخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوزابي جامبو عن فيلمها بن إيمانا. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: من خلال القصة يطرح مونجيو سؤالا حول الحدود الفاصلة بين حماية الأطفال وتدخل المؤسسات الرسمية الغربية المفرط في الحياة الخاصة وفرض منظومة قيم. وتبين القصة بأن بعض المجتمعات التقدمية تتعامل أحيانا بتعالي أخلاقي وكأنها تمتلك الحقيقة المطلقة، ما يقود إلى ممارسات قمعية على المختلفين ثقافيا أو دينيا. نهاية النشر، هذا تذكر بأبرز العناوين. واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير من دخول أراضيها بعد
4: Many Creeker car and motorcycle have come together on the Old Pacific Highway. The highway now closed between Petridge Road and Moyo Road and will be closed for some time. Avoid the area. Sydney Olympic Park, AFL at NG Stadium now on the wind down. Expect extra traffic in the area as fans leave the venue. In Melbourne, St Kilda reports of a problem for Barclay Street into the Nepean Highway at Fitzroy Street and Wellington Street with delays in all directions there. Hampton Park, problems on the South Gippsland Highway around the intersection with Hallam Road and Evans Road. Traffic is slow there for the outbound run. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic on 1638 to EME Australia.
5: من استديوهات الأخبار، العودة لكم لاستديوهات الهواء، هيدا راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM، والمشوار دايما مكمل ليكون مرفقكم كل وقتكم كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وبتمنى تكونوا عم تستمتعوا بأوقاتكم معنا. رح نبلش مع سلوى أطريب، اسمك

نشوف مع بعض هيك لمحة سريعة عن حالة طقس بكرة التنين مع بداية جمعة جديدة. بيسدني رح يكون بكرة طقس ممطر جدا بنسبة عالية والحرارة أقصيها 21 درجة. أما على صعيد ملبورن فبتوصل الحرارة لل 18، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 22. رح نتابع هلأ برفقة أحمد سعد، خليكن معنا.

0: الحلا
1: عليكي.
2: طبعا هالخبر يعني مهم جدا لأنه من الأغاني اللي كان الجمهور ناطرها بحماس عالي. وائل كفوري رجع بقوة كبيرة ومع هيك جرعة رومانسية جديدة فيها كتير من الإحساس، وأطلق مبارح السبت أغنيته الجديدة لسنة 2026 بعنوان شو مشتقلي. قلت لكم انه كان هيك منزل تيزر الغنية واللي حمس من خلال الجمهور، بس نزلت الغنية وفعلا انها غنية رائعة بتحكي عن الحنين والاشتياق ولقاء يعني هيك بيجي فجأة بعد غياب. اكيد رح نبقى نسمعها سوا على راديو 2 ام استراليا. وهالاغنية من اول لحظة لفتت الانتباه بكلماتها الحلوين، الكلمات القريبة من الناس هيك خصوصي للي سمعها رح يعرفوا شو عم بقصد. بتقول شفته عم مفرق بيته لا حكاني ولا حكيته، وهي الجملة اللي كان أصلا وائل هيدف شوق فيها الجمهور قبل الإصدار. والعمل جاي برومانسية خفيفة أكيد بتناسب أجواء الصيف، بس بنفس الوقت محافظ على هالإحساس الحزين والدافئ يلي تعود عليه جمهور وائل. ويبدو أكيد أنه الحركة الفنية كلها اللبنانية عم ترجع شوي شوي هيك، عم ترجع تنبض من جديد، والفنانين بلشوا يطلقوا أعمال جديدة رغم كل الظروف. بنعمل استراحة صغيرة وأكيد بنرجع لكم، ما تروحوا بعيد، تنكمل نحن وياكم أحلى مشوار لليوم الأحد 24 أيار.
3: 2MA أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة طعمي ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME,

0: عودة لكم مستمعينا هون راديو 2ME، مكملين مشوارنا معكم. ومن الأخبار اللي بتجمع بين السياسة والعائلة، عم نلاحظ أنه حتى المناسبات العائلية ما عم تقدر تباعد دونالد ترامب عن هالملفات كلها المعلقة بالحرب، لأنه دونالد ترامب أعلن أنه ما رح يحضر عرس ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور هالأسبوع، واللي رح يقام بجزر البهامس. وقال أنه هو كتير حابب يكون موجود بهالمناسبة العائلية، خاصة مع دخول بيتينا أندرسون لعائلة ترامب، بس اعتبر أنه الظروف السياسية والملفات الحساسة وعلى رأس الحرب مع إيران ما بتسمح له يترك واشنطن بهالفترة. وكتب هيك عبر منصته الخاصة أنه حبه لأمريكا ومسؤولياته الحكومية خلوه يقرر يبقى بالبيت الأبيض رغم رغبته الكبيرة يشارك ابنه وفرحته. يعني حتى بالأفراح السياسة بعدها أخذ الحيز الأكبر بحياة ترامب، لدرجة أنه عرس ابنه ما رح يحضره. يعني حدا بيعملها أنا بحس مستحيل، يعني طلع ما حدا بيعملها غير ترامب. منروح على بريك صغير، تابعونا، خليكن معنا دايما عبر الموجة 1638 AM، ونهاركن حلو. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: من أخبار السينما اللبنانية، العودة لكم مستمعينا، خبر منتظر لكل محبي الأعمال الروحية والدرامية، خصوصي بعد فترة كتير طويلة من التأجيل. شركة NM Pro أعلنت رسميا عن الموعد الجديد لعرض فيلم القديس شربل، واللي رح ينطلق بكل صالات السينما ابتداء من 22 أكتوبر الجاي. الفيلم كان متأجل أكيد بسبب الظروف الصعبة بالمنطقة، بس اليوم رجع المشروع يتحرك من جديد وسط ترقب كبير من الجمهور. وهالعمل الرائع بيتناول سيرة القديس شربل المخلوف من الطفولة لمرحلة الشباب، وبيسلط الضوء على محطات مهمة بحياته الروحية والإنسانية ضمن قصة فيها إيمان، صبر وتجربة حياة مؤثرة. وأكيد بيشارك بهالفيلم مجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين، أبرزهم جاري غزال بدور شربل الشاب، والأب روكوز الحج بدور القديس شربل بمرحلة متقدمة من العمر. ومبين أنه يعني أكيد واضح بعد فترة من التريث والتأجيل كيف عم نشوف الحركة الفنية والسينمائية بلبنان عم ترجع ولو شوي، بس كل شيء كان مأجل بلشنا نشوفه هلأ ويتحدد له موعد، مع أعمال عم بتراهن على قصص قريبة من الناس وبتحمل كمان بعد إنساني وروحي. ومن هون بناخد فاصل صغير وبنرجع تنكمل نحن وياكن مع أغانينا. بعد سوين من الوقت منكون برفقة الفنانة عبير نعمة. ABC News Update 2ME
2: Australia. ABC News. Mike Kermode with the top stories.
3: The US Secret Service has shot and killed a suspect who fired a weapon at officers outside the White House. The man, who Reuters described as emotionally disturbed, pulled a weapon from his bag and fired at Secret Service police, who returned fire. Multiple journalists at the White House reported hearing a volley of around 20 gunshots before being rushed into the press briefing room by members of the Secret Service. The US president says a memorandum of understanding on a peace deal with Iran that would open the Strait of Hormuz has been largely negotiated, with details to be unveiled soon. Donald Trump made the announcement on social media after separate phone calls with the leaders of Muslim-majority nations and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. But Israel has dismissed the claim as inconsistent with reality. And a man has died following a shark attack in far north Queensland. Emergency services were called to the Hull River boat ramp, 160 kilometres south of Cairns, just after 12 p.m. after receiving reports of an attack. A 66-year-old man is understood to have been attacked while at Kennedy Shoal before being retrieved from the water. He later died from his injuries. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: ختمنا هلأ هيدي الساعة الثالثة مع الفنان ناجي القسطة وغنيته رقمي بتعرفي. رح نترك شوي الموسيقى على جنب ونروح مع بعض على نشرة الأخبار تنتعرف على أبرز العناوين والأحداث اللي عم بتصير حوالينا وين ما كنتوا. تابعونا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
9: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
10: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
11: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: Australia News. هي 4 عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
14: هدى العناس.
13: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني إن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة ويشيد بعلاقة الصداقة التي تجمع بلاده مع باكستان. إصابة جندي لبناني إثر غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله. ومهرجان كان السينمائي يسدل الستار مساء اليوم عن فعالياته، وترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران إن الشعب الإيراني لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وشدد على أن بلاده تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. هذا وكانت دول الخليج قد توسطت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وذلك ضمن قناعة بأن إيران سترد باستهدافها مجددا وبتوسيع الجبهات لتشمل البحر الأحمر الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية. فما هي مخاوف الخليج؟ لنستمع لرد الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، كان متحدثا لليال بشارة.
15: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى The Super Power، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
13: استمعتم إلى الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وفي قطر أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، أكد أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل أو لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في تطور لافت، أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجيتها جون نويل بارو. يأتي قرار فرنسا عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني عن تعرض إحدى ثكناته العسكرية لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن وزير الخارجية عباس عرقجي أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله.
14: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
13: هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة كان، حيث يسدل الستار مساء اليوم عن فعاليات مهرجان كان السينمائي وسط ترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية. ميشا خليل موفدتنا إلى كان تطلعنا على جديد اليوم الأخير في المهرجان.
16: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية، وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالصحفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية، ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم الصحفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
13: وعلى وقع انتظار من سيفوز الليلة بالصحفة الذهبية، ننهي النشرة. إلى اللقاء.

إيمان سوا على راديو 2 AM أستراليا على الموجة 1638 AM اللي بتجمعنا رغم كل المسافات. ومع هالمشوار بتمنى تكونوا عم تستمتعوا ووقتكم ماشي عمهله بشكل جيد ومن دون ضغط. رح ننتقل بهاللحظات إلى الفنان جو أشقر وغنيته بومبوني.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 تو أم إي أستراليا. الأخبار أول بأول.

0: لمشوارنا وآخر ساعة من هالمشوار لليوم الأحد، مكملين معكم ماريا برفقتكم من وراء ميكرو راديو 2 إميا أستراليا. رح أرجع أذكركم بأحوال طقس بكرة التنين مع بداية أسبوع جديد. بسدني رح يكون الطقس ممطر جدا والحرارة بتوصل كحد أقصى لل 21 درجة، أما بملبورن فبتوصل الحرارة لل 18، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 22. رح ننتقل هلأ لساريا السواس، وجه القمر.
1: وجه القمر

0: معكم بنكمل مشوارنا خطوة بخطوة عبر أثير راديو 2ME ومنروح للملف الإيراني الدولي. شفنا كيف الخارجية الفرنسية أكدت أنه استخدام القوة لفتح مضيق هرمز ممكن يزيد التوتر ويكبر النزاع بالمنطقة، معتبرة أنه إغلاق المضيق بحد ذاته هو سابقة خطيرة، خصوصا إذا أثر على ممرات بحرية استراتيجية تانية حول العالم. وفرنسا كشفت أنه في تحركات سياسية وعسكرية عم تتسارع على فتح المضيق بطريقة سلمية، وحتى عم تجهز مبادرة داخل مجلس الأمن لضمان حرية الملاحة بهالممر الحيوي. وكمان باريس وصفت مرور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول عبر قناة سويس أنه رسالة سياسية قوية كتير بظل التصعيد الحالي، خصوصا أنه الحاملة موجودة بالمنطقة ضمن تحالف أوسع تقود فرنسا وبريطانيا لحماية الملاحة. يعني الرسالة الفرنسية كتير واضحة أنه بدنا مضيق هرمز يفتح بس من دون ما تنفجر المنطقة بحرب أكبر. هيدي الرسالة منهم. كلنا يعني أكيد بدنا يصير هيدا الشيء من دون توسع كبير ومن دون حرب ولا راوند تانية نواجهها أبدا. رح ناخد هيك فاصل استراحة ومنرجع منكمل نحن وياكم هون راديو 2ME. أمسي سعيدة.
1: The biggest hits. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ناصر زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: حان الوقت هلأ مستمعينا لننتقل مع بعض إلى أغنية من أغاني الزمن الجميل، طبعا مع السيدة فيروز هون راديو 2ME.

0: خبر بيحكي عن تطور وابتكار جديد من عالم البيئة، ويمكن بالمستقبل القريب نخفف شوي من أزمة البلاستيك بفضل هالاكتشاف العلمي الرائع. علماء طوروا مادة جديدة صديقة للبيئة، ممكن تشكل بديل للبلاستيك التقليدي، وبتتميز إنها أقوى، مرنة وحتى قابلة للطي. والفكرة بتعتمد على السليلوز البكتيري، وهي مادة طبيعية بتنتجها أنواع معينة من البكتيريا، والباحثين قدروا يوجهوا نموها بطريقة ذكية لتصير أقوى بشكل كبير، لدرجة أنه قوتها بتقارب بعض أنواع المعادن والزجاج يعني تقريبا. والمادة الجديدة ترانسبارن، شفافة، مرنة، أسرع بتبديد الحرارة، وكمان أنها صديقة للبيئة، وممكن تستخدم مستقبلا بالتغليف، الإلكترونيات، المنسوجات وحتى تخزين الطاقة. يعني باختصار، العلم اليوم عم بيحاول يلاقي حلول حقيقية لمشكلة النفايات البلاستيكية، ويمكن نشوف قريبا بدائل أنظف وأزكى بحياتنا اليومية. وأكيد بنتمنى يصير هيدا الشيء، لأنه بنعرف قدي البلاستيك هو مادة نسامة وضارة جدا، مش بس للبيئة، حتى لقلنا نحن كمان. منوقف مع بريك صغير، ومن بعده بنرجع منكمل مع آخر الأخبار والتطورات عبر راديو 2ME أستراليا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذا عدتكن إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ABC News Update. 2ME Australia.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins with a quick snapshot of the latest news from Australia and around the world. A man has died after a shark attack in far north Queensland. Emergency services were called to Hull Heads Beach, 160 kilometres south of Cairns, around midday today local time, after receiving reports from the Tully Coast Guard of a shark attack. A 39-year-old man is understood to have been attacked while at Kennedy Shoal before being retrieved from the water. He died as a result of his injuries. Queensland Police say a report will be prepared for the coroner. US President Donald Trump has thanked the Secret Service and police for what he's called their swift and professional action against a gunman near the White House in Washington. In a social media post, Trump, who was inside the White House at the time, says the gunman had a violent history. Authorities say the 21-year-old suspect opened fire at a Secret Service checkpoint before being fatally shot by return fire, with a passerby also struck and wounded in the exchange of gunfire. And authorities in Ukraine say at least one person has been killed in a massive Russian missile and drone attack that hit residential buildings and schools in the capital, Kyiv. The city's military administration says 20 people were injured in the overnight attack, while others were trapped inside an air raid shelter at a school after a strike blocked its entrance with debris. The attack comes after Russian President Vladimir Putin ordered preparations for retaliation against Ukraine over a drone strike on a student dormitory in the Russian-occupied Luhansk region of eastern Ukraine that killed at least a dozen people and injured more than 40. Ukraine's military denies the accusation and says it targeted a Russian drone command unit. This is ABC News.

0: أغنية مميزة من أغاني شيرين الحضن شوك، سمعنيها سوا وبتمنى تكون نالت كل أعجابكم. هلأ رح ناخد فاصل أعلان صغير ومن بعده رح نكون عم نختم مشوارنا وهالأربع ساعات بجولة فنية رائعة. رح نستمع أولا لنوال الزغبي، نرجع ننتقل لرضا، أحمد سعد ومحمد رمضان. خليكن معنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز.
0: وهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم، وأنا بدي أشكركم كتير، بشكر رفقتكم الحلوة واستماعكم الدائم لقلنا عبر راديو 2ME أستراليا. بكرا إن الله راد منرجع منلتقى بمشوار جديد مع بداية أسبوع جديد، بكرا على 11 صباحا، كونوا على الموعد. منختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 6 المساء، وبتمنى سهرة ممتعة للجميع، تصبحوا على خير وين ما كنتوا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربي.
11: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه، سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268، صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا أنا فرح، 929-17-100.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. حملت الساعات الماضية تطورات متسارعة على خط التفاوض بين إيران والولايات المتحدة مع تسلم الأخيرة مقترحا معدلا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وضعته طهران مع الوسيط الباكستاني على شكل مذكرة تفاهم. ووفق صحيفة واشنطن تايمز المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن توقعات تسري بإبرام واشنطن وطهران اتفاق سلام نهائي لإنهاء القتال على جميع الجبهات بحلول ظهر يوم غد الأحد. ترامب الذي أجرى الليلة اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث هذه التطورات، عقد مشاورات عاجلة مع فريقه التفاوضي، وأجرى اتصالات مع قادة السعودية، الإمارات وقطر ومصر وتركيا وباكستان، الذين حث عدد منهم على قبول الاتفاق بحسب ما نقل موقع أكسيوس. وقال ترامب لمحطة سي بي أس نيوز أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن هذا الاتفاق يجب أن يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ويضمن التعامل بشكل مرض مع اليورانيوم المخصب الإيراني. وتأتي هذه التطورات تتويجا لمساع مكثفة أجراها الوسيط الباكستاني في طهران على مدى يومين دخل على خطها الوسيط القطري. وقال مسؤول باكستاني لرويترز أن الاتفاق بات في مرحلته النهائية، وهو يعد شاملا إلى حد بعيد لإنهاء الحرب. يذكر أن مذكرة التفاهم مؤلفة من 14 بندا وتنص على إطلاق مسار من مرحلتين: وقف الحرب ورفع الحصار عن إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، ثم الانتقال إلى التفاوض على الملفات الكبرى وفي مقدمها الملف النووي. وفي موازاة ما يجري في العواصم المعنية، أجرى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي ومع قادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. وقال مصدر دبلوماسي إن فرنسا تدفع باتجاه حل تفاوضي مع أعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وبدون رسوم عبور، وترسيخ وقف إطلاق النار، ومن ثم استئناف المفاوضات بشأن الجوانب الأخرى. كذلك أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على آخر التطورات الدبلوماسية لإنهاء الحرب بشكل نهائي. إحدى علامات الخرق الدبلوماسي ما حملته الرسالة التي وجهتها إيران إلى حزب الله، رسالة وقعها وزير الخارجية عباس عراقجي وتسلمها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وفيها أن الجمهورية الإسلامية وحتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحرية وعلى رأسها حزب الله. الرسالة أكدت أيضا أن مطلب ربط أي اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان يبقى قائما من دون ريب، وهو ورد في المقترح الأخير الذي قدم للوسيط الباكستاني اليوم لوقف الحرب بشكل دائم ومستقر. نجاح المسار الإيراني الأمريكي أو فشله سيترك تداعيات على مشهدية المنطقة ومنها لبنان الذي يستعد لجولة أولى من المباحثات العسكرية مع إسرائيل. فماذا في تركيبة الوفد المفاوض وما هي التعليمات التي يحملها؟
1: يوم الجمعة المقبل وللمرة الأولى في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، سيتواجه وفدان عسكريان موسعان من البلدين في وزارة الدفاع الأمريكية قبل أيام من جولة ثانية من المفاوضات السياسية المباشرة مقررة في الثاني والثالث من حزيران المقبل. تركيبة الوفد اللبناني باتت جاهزة، سيترأسه مبدئيا مدير العمليات في الجيش العميد جورج رز الله، أما ركيزته فاختصاص أعضائه وهم ضباط من مديريات العمليات والمخابرات والقانون الدولي الإنساني وضابط مهندس. فما الذي سيحمله وفدنا العسكري؟ تقول المعلومات إن ملف الوفد متكامل وجوهره تقني بحت. الوفد سيطالب أولا بتثبيت وقف النار، لكن أهم ما سيستعرضه حجم الإنجازات التي حققها الجيش على صعيد حصر السلاح منذ تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا القرار، وذلك بالقرائن والوثائق. الوفد سيشرح بوضوح سبب عدم تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، والأهم أنه سيظهر العمل الجبار الذي قام به في مهمة حصر السلاح رغم إمكاناته اللوجستية الضئيلة وما تمكن من جمعه بمجهود عناصره حول المواقع والسلاح في الجنوب بشكل خاص. من هذه الزاوية سيشدد الوفد اللبناني أمام الراعي الأمريكي على ضرورة تأمين الدعم المادي الدولي اللازم للمؤسسة العسكرية لزيادة قدراتها. أما أهمية حضور ضباط من الجيش فتكمن في معرفتهم بواقع الميدان، وانطلاقا من هنا سيحملون معهم دراسة الأرض تضم الخروقات الإسرائيلية، المساحات المحتلة والمجروفة والمفخخة، إضافة إلى حجم النزوح والدمار. الوفد الذي ينسق التحضير للجولة مع قيادته وسيكون على تواصل معها سيحمل أيضا توجيهات رئاسية، إذ يدرك لبنان أن لا خيار أمامه سوى محاولة تخفيف أعباء الحرب، كما حجم الضغوط التي تتوالى. وقد بلغت المؤسسات الأمنية والعسكرية وآخرها وضع ضابطين في الجيش والأمن العام على لائحة أوفاك للعقوبات الأمريكية، وهو ما ربطه مراقبون بقرب المفاوضات العسكرية والسياسية لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة.
0: ميدانيا، هجمات امتدت من قرى النبطية وصولا إلى إقليم التفاح حتى قرى جزين. فجرا شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى مهددا قرب مستشفى حرام في صور، ما أسفر عن أضرار جسيمة ووقوع 25 جريحا بحسب ما أفادت وزارة الصحة العامة. أما بلدة صير الغربية فكانت ضحية مجزرة أدت إلى استشهاد 9 أشخاص من بينهم أطفال، فيما تتواصل أعمال البحث عن مفقودين. كذلك تعرض فريق تابع للهيئة الصحية الإسلامية للاستهداف في بلدة كفر أثناء قيامه بسحب إصابات ناتجة عن غارة سابقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفريق. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. أمنيا، عصابة مسلحة تحل صفة جهاز أمني ومسرح الجريمة طرابلس.
1: اسمعوا جيدا، هكذا صح أبناء هذا المنزل فجر الأحد وكأنهم في فيلم بوليسي، لكن هذه المرة أبطاله وضحاياه شخصيات حقيقية. على هذا الصوت استفاقت عائلة حسان هاشم في جبل محسن. فتحت الزوجة الباب فاقتحمت منزلها مجموعة ملثمة ومسلحة ترتدي جليات كتب عليها أمن الدولة.
2: فتحت لهم مدامتي وابني الكبير، ضلوا يدفشون لفوا حشرهم بقلب الكوريدور وبدوا يفوتون على غرفة جوا، انتو كذا انتو كذا، عندكم سلاح مخازن يعني. ضربني شي 7-8 ضربات بالبارود على راسي، ركضت بالكوريدور وفتحت الباب كانوا مسكرينه وصرت دق على الجيران. بهاللحظة هيدي هن شو صار يقولوا لبعضهم؟ انسحاب انسحاب انسحاب، معهم أجهزة.
1: في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة يظهر كيف وصل الملثمون وصعدوا إلى المنزل عبر السلالم، وفي فيديو آخر داخل المبنى يظهر أحد الملثمين مغادرا وحده، ما زرع الشك بإمكان أن يكون هو من أرشد الآخرين إلى البيت بعد مراقبته لفترة.
2: يعني إذا فتش وأخذ البيت كله بصفة أمن الدولة، مين من الجيران بيقول له شيء؟ السيناريو الثاني أنه هذا زلمة بيشتغل رجل أعمال عنده ولاد أخته تجار مثله، منخطفه ومنطلب فدية. نحن بدنا نعيش ببيوتنا بسلام، نحن كرامتنا من كرامة الدولة اللبنانية.
1: دقائق معدودة إذن كادت أن تقتل عائلة بأكملها. أمن الدولة أبلغ، فاسمه وشارته استخدما في عمل ميليشياوي. راجع كاميرات المراقبة ليتضح معه ملصوق دله إلى معرض تأجير سيارات.
3: At Paddington, we have a broken down bus on Oxford Street approaching George Street, taking out the middle lane for the eastbound run. At Mooney Mini Creek, an earlier serious car and motorcycle crash has now cleared, and the Old Pacific Highway has reopened there for the run in both directions. In Melbourne, St Kilda, an earlier problem cleared for Barclay Street. Now reports of another further north from Melbourne, around the Kingsway and Queens Road intersection near St Kilda Road, seeing delays in all directions. Melbourne Park, Super Netball at John Cain Arena this afternoon. The match now on the wind down. Expect extra traffic in the area as fans leave the venue. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic on 1638 to AM Australia.
4: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو تو ام اي أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي، رح اترافق انا وياكم لمدة ساعتين من الوقت من برنامج اغاني من زمن لبنان الجميل. اغنيات بتعيدنا للزمن الجميل، غير الزمن اللي عايشينه اليوم ببلدنا الحبيب لبنان. نتمنى السلامة العامة للجميع، ونتمنى هالبلد يرجع لنا.

0: سهرتي مكملة معكم. أحد مبارك عليكم جميعا. بريك وبرجع لقلبي.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TAC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال.

من دون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية اللي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 أيار. باترون أوف فرانس سانت جون أوف أرك لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were, "Jesus, Jesus." She also requested, "Hold the cross high so I may see it through the flames." هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. القديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

على أنغام هالأغنية المميزة لشحرورة صباح. تابع سوا مشواري معكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. فورا لأسمع أنا وياكم ساكن لديانا حداد، ونرجع نسمع الفنان الكبير زكي نصيب.

يطلوا سمعناها بهاللحظات من الفنان الكبير شيخ الملحنين زكي نصيف. سهرتي بتابع معكم مع هالأجواء المميزة اللي عم نقل لكم إياها عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. نسمع بهاللحظات نقلة لنصري شمس الدين. 2ME Maximum Heels and

0: ليل فنان كبير من وطننا الحبيب لبنان، سمير يزبك، بيملك حنجرة ذهبية رائعة نوه فيها الكبار، غادرنا بعز عطائه رحمي لروحك. مشواري بيتابع معكن عبر موجتنا 1638 AM وموقعنا tuami.com.au. بريك وبرجع لكم.
1: ABC News Update. Tuami Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins with a quick snapshot of the latest news from Australia and around the world. A man has died after a shark attack in far north Queensland. Emergency services were called to Hull Heads Beach, 160 kilometres south of Cairns, around midday today local time, after receiving reports from the Tully Coast Guard of a shark attack. A 39-year-old man is understood to have been attacked while at Kennedy Shoal before being retrieved from the water. He died as a result of his injuries. Queensland Police say a report will be prepared for the coroner. US President Donald Trump has thanked the Secret Service and police for what he's called their swift and professional action against a gunman near the White House in Washington. In a social media post, Trump, who was inside the White House at the time, says the gunman had a violent history. Authorities say the 21-year-old suspect opened fire at a Secret Service checkpoint before being fatally shot by return fire, with a passerby also struck and wounded in the exchange of gunfire. And authorities in Ukraine say at least one person has been killed in a massive Russian missile and drone attack that hit residential buildings and schools in the capital, Kyiv. The city's military administration says 20 people were injured in the overnight attack, while others were trapped inside an air raid shelter at a school after a strike blocked its entrance with debris. The attack comes after Russian President Vladimir Putin ordered preparations for retaliation against Ukraine over a drone strike on a student dormitory in the Russian-occupied Luhansk region of eastern Ukraine that killed at least a dozen people and injured more than 40. Ukraine's military denies the accusation and says it targeted a Russian drone command unit. This is ABC News.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كلها العناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
0: تحية لزميلي كلود خوري، وما تنسوا كمان تلقوني مع زميلي كلود صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فقرة أغاني من سي ابتداء من الساعة 10:30 الصبح. مننتقل فورا لنسمع نحن وياكم شحرورة لبنان الصبوحة، أغنية رائعة يا دلع.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
4: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار بهالأجواء المميزة اللي عم نقلكم إياها بأغاني من زمن لبنان الجميل. هالبرنامج أسبوعي اللي ببلش من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء, مساك ليلة أحد مثل هالوقت. أحد مبارك عليكم جميعا, صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان. بيدرو حجي عم يترافق معكم من وراء ميكروفون راديو 2ME أستراليا. فورنا للأخبار برجع لقلكم من بعد الساعة 7.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
8: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
11: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
12: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: Yeah. السابعة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة وأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل, مرحبا.
15: صباح خير رضا, صباح خير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز, وباكستان تأمل باستضافة جولة محادثات قريبا جدا. فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير من دخول أراضيها بعد فيديو التنكيل بالنشطاء. 100 ألف الحجاج وصلوا السعودية لأداء الحج رغم تعقيدات السفر بسبب الحرب. والمخرج الروماني مونجيو يخطف ثاني إسعافة ذهبية له في مهرجان كان عن فيلم فيورد الذي ينتقد التقدمية الأصولية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم مستمعين. أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، فيما أكد مسؤول باكستاني أن العمل جاري على وضع اللمسات الأخيرة من قبل الطرفين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من اتفاق سلام مع إيران تم التفاوض عليه، مشيرا إلى أنه يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، أمر نفته إيران وأكدت أن المضيق سيبقى تحت إدارتها. شيرين ناصر.
3: ترامب قال إن بلاده وإيران يقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لهذا الاتفاق. طهران التي أكد المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي حصول تقارب إيراني أمريكي في إطار تفاهم يشمل مضيق هرمز على أن تبحث 14 نقطة أساسية أبرزها الملف النووي خلال مهلة لاحقة من 30 إلى 60 يوما وصولا إلى اتفاق نهائي. باكستانيا أشار رئيس الوزراء جهباز شريف إلى تواصل جهود بلاده من أجل السلام، وأمل أن تستضيف إسلام أباد الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا، فيما قال مسؤول باكستاني إن اتفاقا مؤقتا لإنهاء حرب إيران دخل مرحلته النهائية. وفي إطار التقدم المسجل تحدث ترامب إلى قادة عدد من الدول العربية وتركيا وباكستان، وذكر موقع أكسيوس أنهم شجعوه على الموافقة على الإطار الناشئ. أما في باريس فأفادت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون بإجرائه السبت محادثات مع ترامب وقادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. وأوضح مصدر دبلوماسي أن فرنسا تدفع باتجاه المسار السلمي والحل التفاوضي مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز.
15: وبحسب إكسيوس المسودة تنص على تمديد وقف النار لستين يوم يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز على أن تتمكن إيران من بيع نفطها بحرية، ثم عقد مفاوضات بشأن كبح جماح برنامجها النووي. كما توضح المذكرة أن حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي. وقال الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالات بالعديد من الزعماء وأن كل الزعماء أيدوا هذا الاتفاق بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما يبدو، إذ قال ترامب أنه اتصل به وأجرى اتصالا جيدا جدا. هذا بينما تتابع إسرائيل بقلق إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران على مراحل، كما ينقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
16: عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا مع الكابينة الأمنية المقلص على أرضية القلق من إمكان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي أيضا، فيما قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إن حدود التوصل لاتفاق أو الذهاب إلى هجوم عسكري ما تزال 50% في كل اتجاه. في إسرائيل يقدرون أنه في خلال 24 ساعة أو أيام قليلة لا سيتضح ما إذا كان هناك صفقة أم حرب، لكن ما رشح حتى الآن يثير قلقا كبيرا في إسرائيل، خاصة إمكان إنهاء الحرب ودخول في مفاوضات لشهر أو شهرين مع إيران، إلى جانب عدم التشاور المسبق مع إسرائيل فيما يخص هذه المفاوضات. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني، حيث قتل جندي إسرائيلي بواسطة مسيرا انفجرت قرب الحدود داخل شمال إسرائيل، وهو التاسع الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي بقي نظريا لا عمليا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
15: كذلك أصيب عسكري لبناني من الجيش اللبناني إثر استهداف ثكنة عسكرية في النبطية، بينما أعلن الدفاع المدني تعرض مركزه في النبطية لغارة أدت إلى انهيار مبناه بالكامل وتضرر عدد كبير من الأليات والمعدات، بينما الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بإخلاء 15 بلدة جديدة، كما تنقل لنا مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
17: شهد طريق راشي الفخار الماري استنفارا إسرائيليا بعد أن قامت دورية للجيش بعملية تفتيش داخل كراجات ومحال محيطة بمكان غارة سابقة قبل أن تنسحب القوات لتعود الطريق سالكة أمام المواطنين. إلى ذلك شهدت الطيبة عملية تفجير كبيرة وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات عنيفة على الصير الغربية البأبو درأنون النهر وغيرها، كما أصيب العشرات في غارات متفرقة شملت عشرات البلدات في مختلف الأقضية، بينها 15 تم إنذارها بالإخلاء. ومن بين المصابين عسكري في الجيش اللبناني في غارة على النبطية و25 شخصا من الطاقمين الإداري والتمريضي لمستشفى حيران بعد استهداف محيطه. من جهته تصدى حزب الله لمسيرة في أجواء البقاع واستهدف 4 منصات قبة حديدية في سكنتي برانيت وراميم، كما استهدف آليات عسكرية و3 أجهزة تشويش على المسيرات وجهاز فني في النقورة وبنت جبيل و4 مواقع إسرائيلية، إضافة إلى استهداف تجمع للجنود في البياضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
15: منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلية تمار بن كفير من دخول أراضيها بعدما أثارت مشاهد ناشطين أوروبيين مقيدي الأيدي في إسرائيل موجة غضب واسعة أوروبيا. المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان تحدث لمونت كارلو الدولية عن تصرفات بن كفير المرفوضة وعن محاولات الحكومة احتواء التداعيات مع الجانب الأوروبي.
18: رئيس الوزراء ووزير الخارجية استنكروا تصرفات بن كفير، وأعتقد أن في جلسة الحكومة التي تعقد غدا سيتطرق رئيس الوزراء ويستهجن تصرفات بن كفير. الحكومة لا تستطيع تصعيد الأوضاع، لأن أولا الحكومة غير راضية من معاملة ومن تصرفات بن كفير، وعليه رئيس الوزراء يحاول تجسير الأمور، تجسير من كلمة جسر إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأن إسرائيل لا تريد تصعيد الأوضاع بسبب بن كفير مع دول الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرارات مثل ما سمعنا في عقاب تصرفات بن كفير، قرارات بعض الدول منع منتجات من المستوطنات في الضفة الغربية. ولذلك أعتقد أن إسرائيل تحاول مر هذه القضية التي أنشأها بن كفير والاتصالات مع العديد من الدول، إن سياسة بن كفير وتصرفاته لا تمثل حكومة إسرائيل بأكملها.
15: في مطار بلباو أوقفت إسبانيا ناشطين كانوا يستقبلون الناشطين العائدين من الاحتجاز في إسرائيل، إذ وقعت صدامات بعدما منع شرطي أحد أقارب الناشطين من الاقتراب، ما أدى إلى عراك داخل المطار وفوضى. وأظهرت مشاهد عناصر شرطة يستخدمون الهروات ويطرحون الناشطين أرضا ومثبتين إياهم، وقالت الشرطة أن هؤلاء متهمين بالعصيان ومقاومة الاعتقال، لكنها كذلك ستحقق بسلوك الشرطة الذي نددت به العفو الدولية وبما وصفته استخداما مفرطا للقوة. متأثرا بجراحه بعد أن نقل إلى المشفى، توفي مسلح أطلق النار على عناصر الخدمة السرية قرب البيت الأبيض. تتعرض كييف في الأثناء لقصف كثيف منذ فجر اليوم بعد أيام من هجوم أوكراني دامي على لوغانسك التي تحتلها روسيا والتي توعد رئيسها بوتين بالرد. هجوم كان متوقعا في كييف وفق ما نقل لنا مراسلنا محمد الزاوي قبل وقوع الهجوم.
19: قلق في كييف وسط حديث عن تحذيرات روسية محتملة لضربة جديدة قد تشمل استخدام صاروخ أوريشنيك الباليستي، وفق تحذيرات الرئيس زيلينسكي الذي قال إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تلقت معلومات بينها معطيات من شركاء أمريكيين وأوروبيين. الرئيس الأوكراني شدد على أن خطورة الأمر لا تتعلق فقط بأوكرانيا بل بما قد يشكله استخدام هذا النوع من السلاح سابقة عالمية، داعيا الشركاء الغربيين إلى رد وقائي لا يكتفي بالإدانة بعد وقوع الضربة. من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية في كييف تحذيرا أمنيا قالت فيه إنها تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم جوي روسي واسع في أي وقت خلال الساعات 24 المقبلة، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للتوجه فورا إلى الملاجئ. وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصعيد واضح بين موسكو وكييف. التجارب السابقة مع تحذيرات السفارات الغربية خصوصا عندما تتزامن مع مؤشرات استخباراتية أو تصريحات أوكرانية تجعل السلطات والسكان يتعاملون معها بجدية عالية. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
15: أصيب 7 عناصر على الأقل من الشرطة الإسبانية خلال مواجهات مع متظاهرين في مدريد هذه المرة بعدما شارك 10,000 في احتجاج طالب باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على خلفية قضايا فساد تهز حكومته. أصدر العاهل المغربي محمد السادس عن مشجعين سنغاليين أدينوا بأعمال شغب بنهاية أمم أفريقيا في الرباط لاعتبارات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغرب الأربعاء، وغادر هؤلاء السجن مساء في خطوة قالت الرباط إنها تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون مع داكار، لكن أيضا القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وأن القضية التي ألهبت المشاعر في البلدين تجاوزت الإطار الرياضي لتضع على المحك الصداقة المتينة مع السنغال التي تعد من أهم حلفاء الرباط في أفريقيا. 100,000 المسلمين توفدوا إلى مكة لأداء مناسك الحج بعد أشهر من هجمات إيرانية استهدفت السعودية، فيما تسعى الرياض إلى إبقاء أجواء الحج بعيدة عن التصعيد. مراسلنا في الرياض أحمد ديحاني.
20: مع وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد، أكدت السلطات السعودية أنها لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي

0: من استقبال نحو 30,000 من الحجاج الإيرانيين، وهو رقم يقترب من نصف الحصة الممنوحة لحجاج إيران. أجواء الحرب ليست التحدي الوحيد القائمين على تنظيم الحشود، إذ تقف التحديات الصحية كتحد كبير في ظل عودة انتشار فيروس إيبولا في دول ترسل حجاجا للمملكة، ما يضاعف حجم التحديات. أحمد الديحاني، الرياض، منتكى للدولية.
1: من مدينة مكة إلى مدينة كان.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
1: السعفة الذهبية ذهبت لفيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونجيو، ليحصد بذلك ثاني سعفة ذهبية في مسيرته. وعن الفيلم إذن الذي يتناول الانتهاكات المرتكبة باسم المبادئ التقدمية من خلال قصة حقيقية لعائلة متدينة ينتزع منها أطفالها بواسطة خدمات رعاية الطفل في النرويج. مفادتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
3: فاز بالسعفة الذهبية فيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونجيو. الجائزة الكبرى كانت من نصيب فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندريه زفياجنتسيف، الفيلمان فاذرلاند للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي، وفيلم لابولا نيغرا للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي فازا بجائزة أفضل إخراج. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم المغامرة الحالمة للمخرجة الألمانية فاليسكا غريزباك. أما جائزة أفضل سيناريو فتذهب إلى المخرج الفرنسي إيمانويل ماغ عن فيلمه خلصونا. جائزة أفضل ممثلة حازت عليها الممثلتان الفرنسية فيرجيني إفيغا واليابانية تاو أوكاموتو عن دورهما في فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي. أما جائزة أفضل ممثل فتذهب بدورها إلى الممثلين البلجيكي إيمانويل ماكيا والفرنسي فالنتين كامباني عن دورهما في فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكاس دونت. وننهي بجائزة الكاميرا الذهبية التي فازت بها المخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوزابي جامبو عن فيلمها بن إيمانا. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: من خلال القصة يطرح مونجيو سؤالا حول الحدود الفاصلة بين حماية الأطفال وتدخل المؤسسات الرسمية الغربية المفرط في الحياة الخاصة وفرض منظومة قيم. وتبين القصة بأن بعض المجتمعات التقدمية تتعامل أحيانا بتعالي أخلاقي وكأنها تمتلك الحقيقة المطلقة، ما يقود إلى ممارسات قمعية على المختلفين ثقافيا أو دينيا. نهاية النشر، هذا تذكر بأبرز العناوين. واشنطن وطهران وإسلام أباد تتحدث عن تقدم نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير من دخول أراضيها.
4: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. كمان فيكم تتابعونا من كل أنحاء العالم على 2ME.com.au، وما تنسوا كمان صفحتنا على الفيسبوك تتتبعوا آخر الأخبار اللي عم تصير ببلدنا الحبيب لبنان وبكل الشرق الأوسط. وإن شاء الله هالحرب تنتهي بأسرع وقت، وإن شاء الله هالمغتربين يرجعوا عوطننا الحبيب لبنان، لأنه صيفية لبنان ما بتشبه حدا أبدا. الله يحمي لنا هالبلد، بلد السياحة، بلد القديسين، بلد هالفنانين الكبار أمثال صباح، فيروز، وديع الصافي وغيرهم وغيرهم. فورا لأسمع أنا وياكم لسه الدنيا بخير لسلطان الطرب جوجوز.

0: بولعبس معناها بهاللحظات من الفنانة الراحلة سلوى الأطريب، هالفنانة اللي ربيت بعمشية، اللي وقفت على مسرح روميو لحود بعدة أعمال مع كبار الفنانين، أعمالها كتير مميزة وخالدة بإذاعتنا. رحمة لروحها سلوى الأطريب، غادرتنا بعز عطاقة. مشواري بتابع معكن عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. بريك وبرجع لكم. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي.
2: No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
8: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.
0: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. بيدرو حجي عم رفقكم من وراء الميكروفون بهالسهرة المميزة مع هالأغنيات الخالدة، هالأغنيات اللي كلنا منحبها ومنحب نرجع نسمعها. فورا لاسمع انا وياكم موسيقار لبنان الراحل ملحم بركات، ما تهزك بوش التوتي.

الاغاني المميزه لموسيقار لبنان الراحل ملحم بركات الرحمه لروحك. فنان كبير كان يجاهر وكان يحارب، كل واحد بيغني غير اللهجه اللبنانيه، من الفنانين اللبنانيين طبعا. هيدا هو الفنان، هيدا هو اللي بيحافظ على التراث الفني الكبير اللي تركوا لنا اياه الكبار، وهيك لازم نعمل مثل ما عم نعمل بإذاعتنا نحن، بس كل الأغنيات، بس عنا فقرات خاصة بهالأرشيف الكبير اللي عنا إياه، وخاصة بالأغاني اللبنانية. من الفنانين الكبار كمان اللي أرشيفهم ذهب هوا راديو توامي أستراليا، شحرورة صباح بتغني لنا يا طالعين على الجبل، بيدرو حجي من وراء الميكروفون.

0: بذكر من زمان جوزيف نصيف سمعناها بهاللحظات عبر 1638 AM راديو توامي أستراليا. من وراء الميكروفون عم يترافق معكم بهالسهرة المميزة بيدرو حجي. أحد مبارك عليكم جميعا. بريك وبرجع لكم.
1: ABC News Update TME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins rounding up some of the latest news from near and far. Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar says meaningful progress has been achieved in peace negotiations between the US and Iran, offering grounds for optimism that a positive and durable outcome may be within reach. Pakistan's Prime Minister Shahbaz Sharif has congratulated US President Donald Trump for what he's called his extraordinary efforts to pursue peace, adding that Pakistan, which had been mediating between the two sides, remains committed to continuing talks. Earlier, Trump said a peace deal with Tehran, which would reopen the Strait of Hormuz, has been largely negotiated, and details will be released soon. But Iran's semi-official Fars news agency says the assertion that an agreement is close is inconsistent with reality. Taiwan says the Taiwanese and Chinese coast guards have engaged in a tense standoff for the second day near the strategically located Pratas Islands at the top of the South China Sea. Lying between southern Taiwan and Hong Kong, the Taiwan-controlled Pratas are seen by some experts as vulnerable to Chinese attack due to their distance of more than 400 kilometres from Taiwan's island. Taiwan says the two sides engaged in an intense verbal confrontation over sovereignty via radio. China claims democratically governed Taiwan as its own territory, a position the government in Taipei rejects. And a man has died in a fatal shark attack in far north Queensland. Emergency services say they were called to the Hull River boat ramp about 160 kilometres south of Cairns just after midday local time after a man was attacked at Kennedy Shoal. The 39-year-old was pulled from the water and later died from his injuries. A report is being prepared for the coroner. This is ABC News.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على
0: مشواري. مكمل معكم على أنغام هالأغنيات المميزة. عم رفقكم بيدرو حجي من وراء الميكروفون. تحية لزميلي كلود خوري كمان. بلتقى فيكم صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. من أي أغنية بنحكي عنها، يعني بنحكي عن الفنان، نرجع نتذكرها نحن وياكم عبر هوا راديو توامي أستراليا. بريك وبرجع لألكم.
10: يسعد صباحك الحلو.
11: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كل العناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو توامي أستراليا.

0: أما هلا وصل مشواري معكم لنهاية. نعم ترافقنا نحن وياكم لمدة ساعتين من الوقت مع نجوم كبار من زمن لبنان الجميل. رفقكم بيدرو حجي من وراء الميكروفون، بلتقى فيكم صباح نهار الأربعاء مع الزميل كلود. تحية صباحية لبلدنا الحبيب لبنان، إن شاء الله تخلص بقى هالحرب، إن شاء الله كل هالمغتربين المخططين يروحوا يصيفوا بلبنان، يروحوا ويتمتعوا بصيف لبنان الرائع والأماكن السياحية الرائعة اللي ما بتشوفوها بأي بلد بالعالم. بودعكم.
1: QME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: Get the news first from 2ME.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ NTV. في الذكرى المئوية الأولى للدستور اللبناني، يسعى لبنان إلى تعزيز حضور الدولة، حصر السلاح بيدها، وتثبيت الاستقرار وسط ضغوط داخلية وخارجية. ومع التحضير لجولة 29 أيار في البنتاغون، تبرز ملفات حساسة أبرزها التنسيق الأمني مع إسرائيل وربط إعادة الأعمار بحصر السلاح بيد الدولة. بالتوازي يحاول لبنان النائي بنفسه عن صراعات المنطقة، فيما تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. فهل تتجه المنطقة نحو تصعيد جديد أم فرصة لاستقرار طويل؟ البداية من واشنطن، حيث حصل إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. معنا الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، صباح الخير عن جديد، ضعنا في تفاصيل ما حصل، وهل برأيك إطلاق النار هو نوع من تشويش على المفاوضات، وخصوصا أننا شهدنا في الفترة الأخيرة حوادث مشابهة وذكر بها الرئيس دونالد ترامب في منشوره الأخير على تروث سوشيال؟
1: طبيعي، يعني واشنطن عاشت مساء أمنيا متوترا بعد إطلاق النار قرب البيت الأبيض بهذه الحادثة اللي أعادت إلى الواجهة المخاوف الأمنية حول محيط الرئاسة الأمريكية، خصوصا بعد سلسلة أحداث شهدتها العاصمة خلال الأشهر الماضية. وبحسب المعلومات الأولية، فإنه المشتبه به ويدعى ناصر بيس، وهو يبلغ العمر 21 عاما ومن ولاية ماريلاند، وصل إلى المنطقة حاملا سلاح داخل حقيبته قبل أن يفتح النار قرب يعني نقطة الخدم السرية بالقرب من البيت الأبيض. مصادر أمريكية كشفت أن المشتبه به كان معروف لدى الأجهزة الأمنية، إذا سبق أن أوقفته الخدمة السرية أكثر من مرة خلال العام الماضي، من بين حادث التهديد لعناصر أمنية وأخرى بعد دخوله منطقة محظورة قرب البيت الأبيض. كما تحدثت التقارير عن سجل من الاضطرابات النفسية والتصرفات المثيرة للقلق. عناصر الخدمة السرية ردوا فورا بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتله بعد نقله إلى أحد المستشفيات بواشنطن، فيما تستمر التحقيقات الفدرالية لمعرفة أسباب هذا الهجوم. الرئيس ترامب منذ قليل علق على الحادثة شاكرا الخدمة السرية وقوات إنقاذ القانون على التحرك السريع والاحتراف، مؤكدا أن المسلح كان يملك تاريخ عنيف وهوس محتمل بالبيت الأبيض، مشددا على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية حول الرئاسة الأمريكية. هذه بخلاصة هذا الحدث يعني يلي حصل ريتا فيها بما يتعلق الإطلاق النار بمحيط البيت الأبيض.
0: أنتوني، بما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ضعنا في آخر التفاصيل.
1: ريتا فيها لم يتم توقيع أي شيء حتى هذه اللحظة، حيث تتجه الأنظار إلى رئيس ترامب ماذا سيقول اليوم أو غدا بهذا الموضوع بالملف الإيراني، حيث أعلن أن واشنطن وطهران باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى مذكرة تفاهم أو إطار اتفاق من دون توقيع اتفاق نهائي حتى الآن. بحسب المصادر، فإن التفاهم يشمل وقف إطلاق نار على عدة جبهات من بين لبنان، تهدئة أيضا إضافة إلى عادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، ومناقشة مستقبل اليورانيوم المخصب الإيراني، إلى جانب الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية. لكن إيران لم تؤكد أن ما أعلنه الرئيس ترامب خصوصا فيما يتعلق بالتخصيب النووي أو ملف مضيق هرمز لا يزال إذا مضبوط، لأنه لا تزال هذه هي نقاط الخلاف بين الجانبين. بواشنطن هنالك انقسام بهذا المسار، حيث يعتبر بعض الجمهوريين أن هنالك تنازل خطير إذا حصل ذلك لطهران، بينما بيأكد ترامب أنه هدفه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإنهاء التصعيد العسكري من دون حرب طويلة. لذلك للتقية، ما سيحصل اليوم في حال رئيس ترامب قد وافق على الشروط، يعني هنالك فعلا تنازل بالملف النووي، لأنه هذا ما يريده الرئيس ترامب، أن لا تملك إيران سلاح نووي بتاتا. هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة من واشنطن للتقية.
0: شكرا لك أنتوني مرشاء على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أما الآن مشاهدينا، فسنشاهد سويا لحظة إطلاق النار في محيط البيت الأبيض وطلب جهاز الخدمة السرية بإخلاء المكان.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: No. Inside. Inside.
4: Is out of the door.
3: Inside.
5: Okay, sir. We are journalists. I'm so sorry. We are journalists. We're just trying to record. I understand, sir. I understand.
3: Inside.
5: I okay, sir. I understand.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، تتحرك واشنطن وطهران على حافة التصعيد، فيما تختبر وساطة باكستانية مسودة قد تحدد مصير التهدئة. تقرير نامي الخازن.
6: وسط تقارير عن بحث البيت الأبيض خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة في نيوجيرسي وعاد على عجل إلى واشنطن، ما أثار تكهنات بشأن الخطوة المقبلة للإدارة الأمريكية. كما أعلن أنه سيتغيب عن زفاف نجله الأكبر بسبب ظروف متعلقة بالحكومة، فيما نشر مسؤول رفيع في البيت الأبيض فيديو لقاذفة بي2 بعد اجتماع أمني رفيع المستوى. وأضاف ترامب بعدا آخر إلى حملة الضغط عبر الإنترنت بعدما نشر صورة معدلة تظهر إيران بألوان العلم الأمريكي تحت عبارة الولايات المتحدة للشرق الأوسط. كما كشف ترامب أنه سيجتمع مع مفاوضي لبحث العرض الإيراني الأخير، مرجحا أن يحسم بحلول الأحد ما إذا كان سيستأنف الحرب أو يواصل مسار الدبلوماسي. بالتزامن تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو عن تقدم في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن قد يكون لديها ما تعلنه في الأيام المقبلة. وعلى المسار الدبلوماسي، بحث ترامب أيضا الوساطة الباكستانية في اتصال مع أمير قطر، فيما تعمل الدوحة على منع تحول ملف الملاحة وإمدادات الطاقة إلى جزء من تصعيد أوسع. وفي طهران غادر الوفد الباكستاني بعد جولة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار لتصبح مسودة الاقتراح محور المرحلة المقبلة. وبحسب التقارير تشمل المسودة إنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز وخفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والتعويضات والعقوبات والأموال المجمدة، مع تأجيل المفاوضات النووية لفترة تتراوح بين 30 و60 يوما. وبعد لقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف برد ساحق إذ عاودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن إيران أعادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. أما النص النهائي لمذكرة تفاهم محتملة فلا يزال وفق مسؤولين إيرانيين قيد المراجعة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، فإن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستحدد ما إذا كانت المسودة ستتقدم.
0: في ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل، رص أمريكي بالعقوبات قبيل رص صفوف للتفاوض. وسعيد للأم تي في البديل عن نبيه بري هو نبيه بري بالنسبة إلى واشنطن. تقرير رامي نصار.
7: مساء بإني أنا بري ما بحليش على الرص.
8: عبارة بري الشهيرة هذه ردا على موضوع العقوبات قالها خلال إعلان اتفاق الإطار الخاص بالمفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل في الأول من تشرين الأول 2020.
7: وضع العقوبات على الأخ علي حسن خليل وعلى غيره اللي حصل، إذا كان هذا المقصود مش هذا المقصود من الاتفاق، لأنه هذا اتفاق مثل ما عم أقول لك كان واصلين له.
8: ستة أعوام مضت ووضعت الظروف رئيس المجلس أمام المعضلة ذاتها مع فرض عقوبات جديدة على حلقته الضيقة، لكن في معركة أشرس.
9: لا بديل عن الرئيس بري إلا الرئيس بري بالنسبة للأمريكان، بدهم إنجاح هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأعتقد بأنهم يظنون بأن الرئيس بري كان يقدر يعمل أكثر وما عم يعمل، وبالتالي بعثوا رسالة أولا موجهة للرئيس بري.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا

وصلك حبنا حبنا لينا.

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر توامي أستراليا.
1: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لما شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته ب7 أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما، don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the passage towards life, and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: News. منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
7: هدى العناس.
6: أرحب مجددا بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بعد تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، المتحدث باسم الخارجية الإيراني يقول إن إيران قريبة جدا من الاتفاق وأيضا بعيدة جدا منه. رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب ببوادر الاتفاق بين طهران وواشنطن وتؤكد مجدداً على أهمية فتح مضيق هرمز. ومدينة كان الساحلية تستعد لحفل ختام النسخة 79 من مهرجانها السينمائي الدولي.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. فيما تسعى الولايات المتحدة وإيران اليوم إلى إبرام اتفاق نهائي، وذلك بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قرب سماع العالم لخبر جيد اليوم. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن وكالة التسنيم الإيرانية قالت إن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. هذا فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني الاتفاق مع واشنطن بالقريب جدا وكذلك البعيد جدا، كما يطلعنا على ذلك مراسلنا علي الباشا من طهران، والذي يطلعنا أيضا على المطالب الإيرانية.
8: نحن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، هكذا علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التقارير التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن. اتفاق بحسب التصريحات الإيرانية يركز على إنهاء الحرب في المنطقة بشكل كامل، ويركز على 4 نقاط هي إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفتح تدريجي لمضيق هرمز، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مع تحديد آلية للإفراج عن بقية الأموال الإيرانية في المرحلة التالية من المفاوضات، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من المياه والأراضي الإيرانية. بعدها سيكون أمام الطرفان 30 يوما للتفاوض والاتفاق حول الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فترة ستكون قابلة للتمديد إلى 60 يوما بموافقة الطرفين. اتفاق في بنوده العريضة يبدو مريحا للجانب الإيراني، لكن طهران لا تخفي شكوكها فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المفاوضات والتي سوف تخوض في التفاصيل. فرغم أن إيران أكدت موافقتها على فتح مضيق هرمز، إلا أنها تؤكد أنها لن تتنازل عن إدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بموجب شروطها، فيما تؤكد إيران أنها لم تقدم أي تعهدات، وفقط أعلنت الموافقة على التفاوض حول برنامجها النووي في مقابل التفاوض حول ملف رفع العقوبات الأمريكية، وفي حال التزام واشنطن بتعهداتها في الاتفاق المبدئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
6: هذا ولا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى سباعا. فبعد الترحيب البريطاني بالاتفاق الوشيك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ترحب بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، كما أكدت مجددا على أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تسليح أو تصنيع أسلحة نووية. فون دير لاين شددت أيضا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم. إلى الملف الإيراني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده جراء انفجار مسيرة قرب الحدود مع لبنان. وننتقل بكم إلى مدينة كان، حيث يسدل الستار اليوم عن فعاليات المهرجان السينمائي الدولي بحفل ختام يقام مساء اليوم. ميشا خليل.
9: فاز بالصافة الذهبية فيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونشو. الجائزة الكبرى كانت من نصيب فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري زفياغنتسيف. الفيلمان فاذرلاند للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي وفيلم لابولا نيغرا للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي فازا بجائزة أفضل إخراج. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم المغامرة الحالمة للمخرجة الألمانية فاليسكا غيزباك. أما جائزة أفضل سيناريو فتذهب إلى المخرج الفرنسي إيمانويل ماغ عن فيلمه خلصونا. جائزة أفضل ممثلة حازت عليها الممثلتان الفرنسية فيرجيني إفيغا واليابانية تاو أوكاموتو عن دورهما في فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي. أما جائزة أفضل ممثل فتذهب بدورها إلى الممثلين البلجيكي إيمانويل ماكيا والفرنسي فالنتين كامباني عن دورهما في فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكاس دونت. وننهي بجائزة الكاميرا الذهبية التي فازت بها المخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوزابي جامبو عن فيلمها بن إيمانا. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
6: وبدورنا ننهي النشرة بهذا التقرير من كان الساحلية. إلى اللقاء.

0: حق.
1: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذاكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كلها العناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: قال شكسبير: الدنيا مسرح كبير، وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح. لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء.
1: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits.
3: عبر أثير 2ME أستراليا، بأي اتجاه كنتوا سائرين لشغل أو حتى أفكاركم بأي اتجاه كانت رايحة، دايما منتأمل الرب يرعاكم بيرحمته ويكون معكم. Direct from the 2ME archives.

0: 16:38 AM الياس وقتها بتعامل الناس بأخلاقهم مش بأخلاقك، بتصير واحد منهم، يعني بتصير كتير بتشبههم، عرفت؟ يعني إذا حدا أحسن لألك كون أنت أحسن، إذا حدا أساء لألك ما ترد الإساءة بإساءة تانية. دايما اللي عنده أخلاق رفيعة، اللي عنده محبة بقلبه، ما بيأذي، بيسامح، ما بينسى. أنا من الناس اللي بسامح بس ما بنسى، بدل أخدي حذري وما برد الإساءة بإساءة مثلها، لأ بردها بس مش بإساءة، بتصرف كتير راقي من قبلي لعبر عن امتعاضي أو عن هالتصرف يلي إزاني، بس بطريقة جدا راقية، لأنه إذا بدي عامل بالمثل عاملها أو عامله، معناتا أنا وحدة مثلهم منهم، يعني ما في شيء بيميزني عنهم.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000، 9790 7000.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب مجددا بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بعد تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، المتحدث باسم الخارجية الإيراني يقول إن إيران قريبة جدا من الاتفاق وأيضا بعيدة جدا منه. رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب ببوادر الاتفاق بين طهران وواشنطن وتؤكد مجدداً على أهمية فتح مضيق هرمز. ومدينة كان الساحلية تستعد لحفل ختام النسخة 79 من مهرجانها السينمائي الدولي.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. فيما تسعى الولايات المتحدة وإيران اليوم إلى إبرام اتفاق نهائي، وذلك بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قرب سماع العالم لخبر جيد اليوم. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية قالت إن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. هذا فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني الاتفاق مع واشنطن بالقريب جدا وكذلك البعيد جدا، كما يطلعنا على ذلك مراسلنا علي الباشا من طهران، والذي يطلعنا أيضا على المطالب الإيرانية.
12: نحن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، هكذا علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التقارير التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن. اتفاق بحسب التصريحات الإيرانية يركز على إنهاء الحرب في المنطقة بشكل كامل، ويركز على 4 نقاط هي إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفتح تدريجي لمضيق هرمز، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مع تحديد آلية للإفراج عن بقية الأموال الإيرانية في المرحلة التالية من المفاوضات، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من المياه والأراضي الإيرانية. بعدها سيكون أمام الطرفان 30 يوما للتفاوض والاتفاق حول الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فترة ستكون قابلة للتمديد إلى 60 يوما بموافقة الطرفين. اتفاق في بنوده العريضة يبدو مريحا للجانب الإيراني، لكن طهران لا تخفي شكوكها فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المفاوضات والتي سوف تخوض في التفاصيل. فرغم أن إيران أكدت موافقتها على فتح مضيق هرمز، إلا أنها تؤكد أنها لن تتنازل عن إدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بموجب شروطها، فيما تؤكد إيران أنها لم تقدم أي تعهدات، وفقط أعلنت الموافقة على التفاوض حول برنامجها النووي في مقابل التفاوض حول ملف رفع العقوبات الأمريكية، وفي حال التزام واشنطن بتعهداتها في الاتفاق المبدئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: هذا ولا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى سباعا. فبعد الترحيب البريطاني بالاتفاق الوشيك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ترحب بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، كما أكدت مجددا على أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تسليح أو تصنيع أسلحة نووية. فون دير لاين شددت أيضا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم. إلى الملف الإيراني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده جراء انفجار مسيرة قرب الحدود مع لبنان. وننتقل بكم إلى مدينة كان، حيث يسدل الستار اليوم عن فعاليات المهرجان السينمائي الدولي بحفل ختام يقام مساء اليوم. ميشا خليل.
13: فاز بالصافة الذهبية فيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونشو. الجائزة الكبرى كانت من نصيب فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري زفياغنتسيف. الفيلمان فاذرلاند للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي وفيلم لابولا نيغرا للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي فازا بجائزة أفضل إخراج. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم المغامرة الحالمة للمخرجة الألمانية فاليسكا غيزباك. أما جائزة أفضل سيناريو فتذهب إلى المخرج الفرنسي إيمانويل ماغ عن فيلمه خلصونا. جائزة أفضل ممثلة حازت عليها الممثلتان الفرنسية فيرجيني إفيغا واليابانية تاو أوكاموتو عن دورهما في فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي. أما جائزة أفضل ممثل فتذهب بدورها إلى الممثلين البلجيكي إيمانويل ماكيا والفرنسي فالنتين كامباني عن دورهما في فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكاس دونت. وننهي بجائزة الكاميرا الذهبية التي فازت بها المخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوزابي جامبو عن فيلمها بن إيمانا. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
10: وبدورنا ننهي النشرة بهذا التقرير من كان الساحلية. إلى اللقاء.

0: ما أجمل أن ترضي الله بما يحب فتجده يرضيك بأكثر مما تحب. الله معكم هون تو ام اي.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، أخبار أول بأول.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة

0: أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
1: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
2: يسعد صباحك الحلو.
3: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كلا العناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تويمي أستراليا.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة لبريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالتا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، أطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: خليكم برفقتنا عبر تيمي أستراليا 1638 AM بقيين مع منوعاتنا وفقراتنا لفترة لهالفترة. بالمدارس الدكتور إبراهيم الفقي بيقول منتعلم الدروس من ثم من نمر بالامتحانات، أما بالحياة منمر بالامتحان ثم منتعلم درس. معه حق. قال عندما تسأل سؤالا قد تبدو غبيا لبضع ثوان، لكن عندما لا تسأل قد تظل غبيا مدى الحياة. معهم حق بالصين، بيقولوا أوقات شغلات كتير مرتبة. خليكم راجعة
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

فوق الخيل فوق الخيل شد العزم شد الحيل فوق الخيل فوق الخيل شد العزم شد الحيل بولك

0: فيلسوف إنجليزي قال لن أموت أبدا دفاعا عن قناعاتي فقد أكون مخطئا. فكل واحد عنده قناعاته الخاصة فيه بالحياة. الله معكم. Turn your radio
1: up. This is 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب مجددا بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بعد تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، المتحدث باسم الخارجية الإيراني يقول إن إيران قريبة جدا من الاتفاق وأيضا بعيدة جدا منه. رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب ببوادر الاتفاق بين طهران وواشنطن وتؤكد مجدداً على أهمية فتح مضيق هرمز. ومدينة كان الساحلية تستعد لحفل ختام النسخة 79 من مهرجانها السينمائي الدولي.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. فيما تسعى الولايات المتحدة وإيران اليوم إلى إبرام اتفاق نهائي، وذلك بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قرب سماع العالم لخبر جيد اليوم. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية قالت إن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات المفاوضات. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. هذا فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني الاتفاق مع واشنطن بالقريب جدا وكذلك البعيد جدا، كما يطلعنا على ذلك مراسلنا علي الباشا من طهران، والذي يطلعنا أيضا على المطالب الإيرانية.
11: نحن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، هكذا علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التقارير التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن. اتفاق بحسب التصريحات الإيرانية يركز على إنهاء الحرب في المنطقة بشكل كامل، ويركز على 4 نقاط هي إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفتح تدريجي لمضيق هرمز، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مع تحديد آلية للإفراج عن بقية الأموال الإيرانية في المرحلة التالية من المفاوضات، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من المياه والأراضي الإيرانية. بعدها سيكون أمام الطرفان 30 يوما للتفاوض والإتفاق حول الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فترة ستكون قابلة للتمديد إلى 60 يوما بموافقة الطرفين. اتفاق في بنوده العريضة يبدو مريحا للجانب الإيراني، لكن طهران لا تخفي شكوكها فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المفاوضات والتي سوف تخوض في التفاصيل. فرغم أن إيران أكدت موافقتها على فتح مضيق هرمز، إلا أنها تؤكد أنها لن تتنازل عن إدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بموجب شروطها، فيما تؤكد إيران أنها لم تقدم أي تعهدات، وفقط أعلنت الموافقة على التفاوض حول برنامجها النووي في مقابل التفاوض حول ملف رفع العقوبات الأمريكية، وفي حال التزام واشنطن بتعهداتها في الاتفاق المبدئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: هذا ولا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى سباعا، فبعد الترحيب البريطاني بالاتفاق الوشيك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ترحب بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، كما أكدت مجددا على أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تسليح أو تصنيع أسلحة نووية. فون دير لاين شددت أيضا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم. إلى الملف الإيراني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده جراء انفجار مسيرة قرب الحدود مع لبنان. وننتقل بكم إلى مدينة كان، حيث يسدل الستار اليوم عن فعاليات المهرجان السينمائي الدولي بحفل ختام يقام مساء اليوم. ميشا خليل.
12: فاز بالصافة الذهبية فيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونشو. الجائزة الكبرى كانت من نصيب فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندريز فياجنتسيف. الفيلمان فاذرلاند للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي وفيلم لابولا نيغرا للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي فازا بجائزة أفضل إخراج. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم المغامرة الحالمة للمخرجة الألمانية فاليسكا غيسباك. أما جائزة أفضل سيناريو فتذهب إلى المخرج الفرنسي إيمانويل ماغ عن فيلمه خلصونا. جائزة أفضل ممثلة حازت عليها الممثلتان الفرنسية فيرجيني إفيغا واليابانية تاو أوكاموتو عن دورهما في فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي. أما جائزة أفضل ممثل فتذهب بدورها إلى الممثلين البلجيكي إيمانويل ماكيا والفرنسي فالنتين كامباني عن دورهما في فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكاس دونت. وننهي بجائزة الكاميرا الذهبية التي فازت بها المخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوزابي جامبو عن فيلمها بن إيمانا. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
9: وبدورنا ننهي النشرة بهذا التقرير من كان الساحلية. إلى اللقاء.
0: 16:38 AM أستراليا. هيدي هي الدنيا، فرا، لقاء، دمعة، بسمة، حزن، فرح، نجاح، فشل، شو كمان؟ هيدي الدنيا دمعة، بسمة قلناها، يعني يلي ما ضاق طعم الدمع ما بحس بعذوبة الابتسامة والسعادة، يلي ما تعب ما بيعرف قيمة الراحة، يلي ما فشل ما بيوصل وما بينجح، يلي ما بيوقع ما قادر يوقف ويكمل المشوار لأنه بيبقى مسطل ماشي سحبة واحدة مش عارف شو عم بيدور حواليه.

عليكم للمتابعة برتامي أستراليا 1638 AM. افعل الخير مهما استصغره الآخرون، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. معن حق، ما حدا بيعرف أي حسنة بشفلك كتير كبير إياها ربنا.

منقول يا رب ما تخليني أصاب بغرور إذا نجحت، ولا تخليني أصاب بيأس إذا فشلت. دلك معي.

0: ننتقل من أستراليا. بحييكم إذا كنتوا عم تسمعونا على الأراضي الأسترالية خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت. TME أستراليا برفقتكم 24/24. الله معكم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر TME أستراليا.
2: ABC News Update. TME Australia.
3: ABC News.
4: Hello, David Rollins, wrapping up some of the latest news. Pakistan's Prime Minister has praised US President Donald Trump for what he's called his extraordinary efforts to pursue peace with Iran. Pakistan has been mediating efforts to bring an end to the war launched by the US and Israel at the end of February. As well as lauding Trump's efforts towards peace, Shahbaz Sharif also committed Pakistan to continuing to mediate and host any further peace talks. Meanwhile, Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar says there's meaningful progress towards peace, echoing Trump's latest assertion that a deal with Iran would reopen the, or which would reopen the Strait of Hormuz, has been largely negotiated by now. However, Iran's semi-official Fars news agency says that Trump's view is inconsistent with reality. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Russia has used a powerful hypersonic ballistic missile in its latest aerial attack on the capital, Kyiv. Ukrainian officials say at least one person was killed and 20 injured in the overnight drone and missile assault that hit residential buildings and schools. It marks the third time in the war that Russia has used the hypersonic missile, which is capable of carrying conventional or nuclear warheads. Russian President Vladimir Putin says it travels at 10 times the speed of sound and is capable of destroying underground bunkers 3, 4 or more floors down. And police in far north Queensland say a man attacked by a shark was retrieved from the water but died from his injuries. Emergency services were called to a boat ramp on the Cassowary coast between Cairns and Townsville following reports that a 39-year-old man had been attacked at Kennedy Shoal, a popular diving and spearfishing location. Queensland Police Inspector Elaine Burns said the species of shark was unconfirmed, but that the Department of Environment and Science would be involved in the investigation. This is ABC News.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 1314 50 للتحدث إلى مترجم شفهي.

بتمنى الكل يكون عم يسعد بكل المختارات يلي اخترناها لهالفترة من مختارات غنائية وغيرها، نكون قدرنا على ارضاء جميع الأذواق. عبر 1638 AM اكيد بعد شوي راجعين لنكمل كلاسيك فلاش باك.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: عن الحب أيضا قال شكسبير: يمكننا عمل الكثير بالحق، لكن بالحب أكثر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيا أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نديكم الى نشرة ثانية واليكم ابرز العناوين. اطلاق نار بالقرب من البيت الابيض في واشنطن ومقتل المسلح برصاص جهاز الخدمة السرية. برود وقف اطلاق النار بين واشنطن وطهران باتت وشيكة، وايران ترفض ان يكون الملف النووي جزءا من الاتفاق التمهيدي. الراعي ان كل ما يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في استقراره. من وضع الرنجرات امام مجلس النواب؟ لقد تم إنجاز قدر كبير من التفاوض على مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام مع إيران ستفضي إلى فتح مضيق هرمز. بهذه العبارة وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع أمام نقطة تحول ربما تكون وشيكة في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. وفي آخر المعلومات تتواصل حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق على أن يعلن عنها قريبا، علما أن الخطط المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي تصر واشنطن على التخلي عنه سيستمر التفاوض بشأنها في غضون 30 إلى 60 يوما. على خط طهران كشف مصدر إيراني كبير أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المذكرة فستحال إلى الزعيم الأعلى آية الله مجتبى خامنئي للحصول على الموافقة النهائية. إزاء الحذر السائد بعد ورود خلافات لا تزال قائمة حول بند أو بندين في المذكرة، برز الترحيب الأوروبي الكبير للمفوضية الأوروبية بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. واعتبرت رئيسة المفوضية أن أوروبا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاغتنام هذه اللحظة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي دائم. هذا وكشفت وكالة مهر الإيرانية عن إسقاط مسيرة تجسس إسرائيلية في هرمز خان وفي الجنوب أفيخاي أدرعي ينشر حزب الله يخرق وقف إطلاق النار والجيش الإسرائيلي مضطر للدفاع عن نفسه. إذن عين العالم على مضمون الاتفاق الذي على ما يبدو يقترب ترامب من توقيعه مع إيران، فإليكم تفاصيل المسودة وبنودها.
1: هو اتفاق يتضمن تمديدا لوقف اطلاق النار لمدة 60 يوما يعاد خلاله فتح مضيق هرمز، ويسمح لإيران ببيع النفط بحرية على ان تجرى مفاوضات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني بحسب مسؤول أمريكي لأكسيوس. مسؤول أمريكي قدم عرضا مفصلا لمسودة الاتفاق الحالية، فماذا تتضمن؟ يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة. خلال هذه الفترة يفتح مضيق هرمز بالكامل من دون رسوم عبور، وتلتزم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بحرية الملاحة. في المقابل ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وتمنح إعفاءات من بعض العقوبات للسماح لطهران ببيع النفط بحرية. والأهم أن الملف النووي لا يزال قيد التفاوض، فالمسودة تشمل عدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي والتفاوض حول تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. بحسب مصدرين مطلعين لأكسيوس، قدمت إيران عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها في ملف التخصيب والمواد النووية. في المقابل توافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما، على أن يتم تنفيذ ذلك فقط ضمن اتفاق نهائي. كما ستبقى القوات الأمريكية التي تم حشدها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة في مواقعها طوال فترة الاتفاق، ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. أما عن لبنان وحزب الله فتنص المسودة على إنهاء الحرب بين إسرائيل والحزب. كما وبحسب مسؤول إسرائيلي أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي قلقه من هذا البند خلال اتصال هاتفي مع ترامب إلى جانب تحفظات أخرى. وأكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق لا يعني وقف إطلاق النار من طرف واحد، موضحا أنه إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات فسيسمح لإسرائيل بالتحرك لمنع ذلك.
0: ودائما ضمن المفاوضات واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق وإسرائيل قلقة. التفاصيل في التقرير الآتي.
1: الوضع حاليا يختصر كالآتي: تفاؤل باكستاني وقلق إسرائيلي بعد الكشف عن مسودة بنود الاتفاق. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تحدث عن إحراز تقدم بشأن إيران بعد العمل مع دول الخليج.
2: Progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon.
1: وكان الرئيس الأمريكي كتب على ترو سوشيال أن التفاوض قطع شوطا كبيرا بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية. أما على الخط الإيراني فطهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم على التخصيب بحسب مصدر إيراني لرويترز. فالمصدر أكد أن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي هذا. ونقلت أيضا الوكالة عن مصدر إيراني أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مذكرة تفاهم سيتم إرسالها إلى المرشد الأعلى للموافقة عليها. في الأثناء وزير الخارجية الباكستانية أكد أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة، في وقت تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن قلق متزايد في إسرائيل من التفاهمات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليمات للوزراء تحظر الحديث الوشيك بين واشنطن وطهران. ووسط المد والجزر وبحسب معلومات صحفية فإن الاتفاق المبدئي المحتمل سيحمل اسم إعلان إسلام أباد، كما أن باكستان ستتولى إعلان مذكرة تفاهم من دون حاجة لحضور أطراف التفاوض، فيما جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وإيران قد تعقد في 5 حزيران المقبل.
0: واستكمالا لملف المفاوضات معنا المحلل السياسي محي الدين الشحيمي. استاذ شحيمي اهلا بك. اولا احد ابرز البنود المطروحه يتعلق بمضيق هرمز وبملف اليورانيوم المخصب، برايك هل تقبل طهران فعلا بالتخلي عن اوراق القوة هذه، ام ان ما يحصل هو نوعا ما شراء وقت وتجميد مؤقت للازمه لا اكثر؟
3: بواقعية الأمر نحن كنا بمرحلة حرب مختلفة، حرب استنزاف بدأت بهدف وأصبح نهايتها متعلق بهدف آخر غير هدف الحرب الحقيقية، وهو بنفس الوقت ما هو مترون حول طبيعة المفاوضات التي كانت دائرة في الكويت وهي كذلك مستنزفة. لذلك نحن اليوم أمام يعني منعطف جديد وآخر من الاستنزاف، وهو لا يتعلق بأسباب المعركة الحقيقية ولا حتى مندمج بطريقة حل مراحلها. لذلك هذه يعني المرحلة التي نحن بصددها هي ليست باتفاق، وهي حتى ليست بورقة نوايا إذا كان بين الطرفين هناك نوايا، هي أشبه بمسودة اتفاق أولية لتنظيم الخصومة، أما للترتيب العدوانية بطريقة اتفاقية، لأن الأسباب الموجبة التي وردت في بنود هذا الاتفاق وهي بمقدمتها فتح مضيق هرمز، حرية الملاحة والمرور التجاري البريء بغير رسوم، والسماح لإيران بتحرير البعض من صادراتها ومختلف صادراتها، وفي بند آخر السماح لها بتصدير بعض من صادراتها النفطية، إضافة إلى تحرير جزئي من الأموال المجمدة في الخارج. هذه كلها سوف تشكل العتبة الأساس بورقة النوايا الممهدة خلال 60 يوما من وقف إطلاق النار، إذا ما تم الالتزام بصدق معايير هذا الاتفاق الذي سوف تكون هي المدخل يعني المباشر للبدء بالمفاوضات ريثما يتم الاتفاق على ترتيبها، وهي المفاوضات التي تحتوي الأصل الجوهري للنزاع. وعندما أقول الأصل الجوهري للنزاع يعني عم بحكي عن الغبار النووي، ترسانة النووية، الباليستي، يعني السلوك الشاذ للنظام الإيراني في دول العالم والمنطقة وكل ملحقاته. لذلك هذه المرحلة هي مرحلة يعني هشة، مرحلة ضعيفة، الطرفين يعتمدان الاستعراض في تقديم نفسه كمنتصر. الإدارة الأمريكية ترامب يقول أنه هو يقوم بذلك لأمريكا أولا لأن لتخفيض الضرر، ثم أن يقول ذلك أنه هو حقق ما يمكن أن يحققه بقوة في إيران. والنظام الإيراني طالما هو يعني أنه موجود هو يقدم نفسه على أنه منتصر، والطرفان على نقيضان، يعني الإيراني يستعمل التقية للحفاظ على رأسه، والأمريكي يستعمل الاستعراض يقول أنه هو متفوق. وفي هذه وبين الطرفين الفجوة التي يعمل على تخفيف من وتيرتها لضروريات ليس لها علاقة بالحرب والأمور العسكرية، لها علاقة أكثر بأمور التجارة.
0: نعم أستاذ حيمي، بدي أعتذر منك ولكن أضيق الوقت، بدي بطريقة كثير مختصرة، لماذا اليوم غاب لبنان عن الاتصالات التي قام بها ترامب لكل من السعودية الإمارات الأردن وباكستان؟
3: لبنان لم يغب، لبنان يعني مصيره مختلف، هو حدد خياره السيادي بأنه ليس له علاقة بهذه الحرب الدائرة، وسلك مسلك التحديد خياره بنفسه، وهو حاليا بركب مفاوضات في أمريكا لحل مشكلاته. رئيس ترامب يعني أجرى اتصالات بالأطراف المعنية بهذا الاتفاق سواء من دول الخليج العربي أما من الأطراف التي كانت مولجة في المساعدة وفي تقريب وجهات النظر بدور من الوسطات أما الأفكار. لذلك لبنان هو في مكان مختلف وعليه أن يكون في مكان مختلف وهو في الطريق الصحيح. طبعا أكيد سوف يتأثر بإسلام أباد وبإعلان إسلام أباد، كل دول العالم تأثرت بإعلان إسلام أباد، إنما على لبنان أن يستفيد بإيجابية من كل الطاولات وكل الوسطات الدائرة، ولكن أن يحدد وأن يحافظ على مسلماته، أن يكون قراره بيده، أن يكون قراره ضمن الدولة ضمن المؤسسات الدستورية في المفاوضة لاستكمال المفاوضات للحفاظ على السيادة ولوضع حد لحرتقات النظام الإيراني، سيما من خلال الرسالة الممجوجة التي قرأناها في الأمس لاستمرار الدعم الإيراني لفصيله اللبناني من الحرس الثوري في لبنان، وهي ليست أكثر إنه إيران ما زالت متمسكة لنهاية بورقة حزب الله.
0: المحلل السياسي محي الدين الشحيمي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. ومن ملف المفاوضات إلى واشنطن، حيث هز إطلاق نار محيط البيت الأبيض وسط صنفار أمني واسع، وترامب يدعو إلى توفير بيئة آمنة لجميع الرؤساء المستقبلين. تقرير كيفن عبدو.
4: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
5: في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر، إطلاق نار جديد في محيط البيت الأبيض فرض استنفارا أمنيا واسعا وأغلاقا فوريا لقلب العاصمة الأمريكية. وبحسب ما أعلنته الخدمة السرية الأمريكية، فقد اقترب شخص مسلح من نقطة التفتيش قرب البوابة 17 قبل أن يخرج سلاحه من حقيبته ويطلق النار باتجاه العناصر الأمنية، ما استدعى ردا مباشرا نتج عنه مقتل المشتبه به في وقت أصيب مدني آخر من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الأمن. 2 2 AM AM E

0: Omori.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: the hits.
1: Just the hits.
2: Just hits.
0: Only the hits.
2: All the hits.
1: All the time.
0: 2ME playing just hits.
3: اسم عريق ومتميز بالتاريخ. كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والسيرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والسيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
6: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME The Original 2ME.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: Good times and the greatest hits on 2ME. Direct from the 2ME archives.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: Suspect now heading north along Bishop Street.
8: Roger that.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
10: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
9: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
11: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
12: أكثر من 30 سنة
11: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
14: هدى العناس.
13: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق بين طهران وواشنطن في وقت لاحق اليوم. الشرطة التركية تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي لطرد زعيمه المعزول، وهيومان رايتس ووتش تحذر من أن حكومة الرئيس إردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة. مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي بصواريخ أوريشينيك ذات القدرة النووية استهدف العاصمة كييف، والرئيس الفرنسي يعتبره نوعا من الهروب إلى الأمام.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد تقارير إيجابية أفادت باقتراب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن قد تطوى معه صفحة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة إلى الهند، أفاد باحتمال صدور إعلان بخصوص هذا الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأحد. فهل يؤدي هذا التوافق إلى اتفاق مستدام في المنطقة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع له كان متحدثا لنضال شقير.
8: من المفترض أن يؤدي إلى ذلك، لكني أعتقد بأن إيران لديها الرغبة في قضيتين جوهريتين. أولا، إنهاء هذه الحالة المعقدة والتي شابها الكثير من التوتر والتأزيم، ومن ثم العلاقة مع دول الخليج. أنا أعتقد بأن إيران راغبة جدا في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدول الخليجية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس ترامب. كيف يريد أن تكون هذه المنطقة؟ هل لا زال يريدها أن تكون إسرائيل أولا في المنطقة، أو الأمن والاستقرار ودول المنطقة أولا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد بأن إذا تركت المجالات لإيران ودول المنطقة، دول الخليج تحديدا، أعتقد بأنها تسير نحو الأفضل ونحو التنسيق والتفاهم. وهناك أعتقد أيضا بأن هناك رغبة خليجية، رغبة عربية في إعادة صياغة العلاقة مع إيران بناء على كل الذي حدث خلال السنتين الأخيرتين.
13: استمعتم إلى محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. إلى لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم مجددا إنذارا بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه، تمهيدا لتوجيه ضربات حزب الله، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار. في غزة، قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع. إلى تركيا، حيث اقتحم اليوم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعدما أمرت المحكمة بعزل قيادته، فيما أغلق أعضاء الحزب مداخل المبنى في تحد لقرار المحكمة. وكانت منظمة Human Rights Watch قد حذرت من أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تقود الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. شنت روسيا فجر اليوم هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى مقتل 4 أشخاص. الهجوم جاء بعد أن توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو. من كييف، محمد الزاوي.
15: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف. صافرات الإنذار، دوي الانفجارات، وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية، نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرطة صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في 10 المواقع، مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعا تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، نيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
13: هذا، واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشينيك يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو ويشكل مأزق حربها العدوانية. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
16: ودائما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه. لألو احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون.

تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر 1638 AM 2ME أستراليا ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها. Australia.

0: أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: مزاجي بسيط، لا أحب أن أتصنع أي شعور، أحب العفوية بكل شيء وأكره المجاملات. لا أؤمن بثقافة الانتقام، لكني أؤمن بمبدأ كما تدين تدان. فعلا فعلا مقولة جميلة جدا. أهلا وسهلا فيكم دايما عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
0: ثروات الأغاني الجديدة
4: Australia. 2ME Australia.

ettiğini fırsatı fark ettiğim fırsatı fark o insan hemen.

0: ودايما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
12: هدى العناس.
11: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق بين طهران وواشنطن في وقت لاحق اليوم. الشرطة التركية تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي لطرد زعيمه المعزول، وهيومان رايتس ووتش تحذر من أن حكومة الرئيس إردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة. مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي بصواريخ أوريشينيك ذات القدرة النووية استهدف العاصمة كييف، والرئيس الفرنسي يعتبره نوعاً من الهروب إلى الأمام.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد تقارير إيجابية أفادت باقتراب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، قد تطوى معه صفحة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة إلى الهند، أفاد باحتمال صدور إعلان بخصوص هذا الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأحد. فهل يؤدي هذا التوافق إلى اتفاق مستدام في المنطقة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع له كان متحدثا لنضال شقير.
13: من المفترض أن يؤدي إلى ذلك، لكني أعتقد بأن إيران لديها الرغبة في قضيتين جوهريتين. أولا إنهاء هذه الحالة المعقدة والتي شابها الكثير من التوتر والتأزيم، ومن ثم العلاقة مع دول الخليج. أنا أعتقد بأن إيران راغبة جدا في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدول الخليجية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس ترامب. كيف يريد أن تكون هذه المنطقة؟ هل لا زال يريدها أن تكون إسرائيل أولا في المنطقة، أو الأمن والاستقرار ودول المنطقة أولا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد بأن إذا تركت المجالات لإيران ودول المنطقة، دول الخليج تحديدا، أعتقد بأنها تسير نحو الأفضل ونحو التنسيق والتفاهم. وهناك أعتقد أيضا بأن هناك رغبة خليجية، رغبة عربية في إعادة صياغة العلاقة مع إيران بناء على كل الذي حدث خلال السنتين الأخيرتين.
11: استمعتم إلى محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. إلى لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم مجددا إنذارا بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه تمهيدا لتوجيه ضربات حزب الله، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار. في غزة، قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع. إلى تركيا، حيث اقتحم اليوم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعدما أمرت المحكمة بعزل قيادته، فيما أغلق أعضاء الحزب داخل المبنى في تحد لقرار المحكمة. وكانت منظمة Human Rights Watch قد حذرت من أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تقود الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. شنت روسيا فجر اليوم هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى مقتل 4 أشخاص. الهجوم جاء بعد أن توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو. من كييف، محمد الزاوي.
14: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف، صافرة الإنذار، دوي الانفجارات وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية، نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرطة صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في 10 المواقع، مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعا تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، دنيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: هذا واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشينيك يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو ويشكل مأزق حربها العدوانية. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: مترافقين دايما معكم 24 على 24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددها وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز، ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينا. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء، ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لألا الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون ليلية. وبوجه تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لنا بالوقت، بوسات عطرة بوجهها للجميع.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة 16:38 AM 2ME أستراليا. دائما كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن، وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من ناس. الحزن ما تزعلوا منه، ما تكونوا كئيبين. الحزن بيغسل القلوب، الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى. وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم. تحياتي لإلكم جميعا.
3: Australia. New music. 2ME Australia.

0: ودائما عبر 1638 AM TME أستراليا. مستمعينا بالحقيقة نحن قدي مؤثر بحياتنا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بترفعنا للسماء كالطيور، والكلمة السيئة بتدفننا بالأرض كالموتى. قدي الكلمة الطيبة هي صدقة لكل اللي بحاجة يسمعوا كلمة طيبة، وبتعيد الروح للناس اللي بتبقى حزينة وصامتة وما حدا بيعرف بحزنها. تحياتي لكم جميعا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا و أوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland's Denture Clinic، 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف KFC.
10: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
13: هدى العناس.
12: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق بين طهران وواشنطن في وقت لاحق اليوم. الشرطة التركية تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي لطرد زعيمه المعزول، وهيومان رايتس ووتش تحذر من أن حكومة الرئيس إردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة. مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي بصواريخ أوريشينيك ذات القدرة النووية استهدف العاصمة كييف، والرئيس الفرنسي يعتبره نوعا من الهروب إلى الأمام.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد تقارير إيجابية أفادت باقتراب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن قد تطوى معه صفحة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة إلى الهند، أفاد باحتمال صدور إعلان بخصوص هذا الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأحد. فهل يؤدي هذا التوافق إلى اتفاق مستدام في المنطقة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع له كان متحدثا لنضال شقير.
13: من المفترض أن يؤدي إلى ذلك، لكني أعتقد بأن إيران لديها الرغبة في قضيتين جوهريتين. أولا إنهاء هذه الحالة المعقدة والتي شابها الكثير من التوتر والتأزيم، ومن ثم العلاقة مع دول الخليج. أنا أعتقد بأن إيران راغبة جدا في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدول الخليجية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس ترامب. كيف يريد أن تكون هذه المنطقة؟ هل لا زال يريدها أن تكون إسرائيل أولا في المنطقة، أو الأمن والاستقرار ودول المنطقة أولا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد بأن إذا تركت المجالات لإيران ودول المنطقة، دول الخليج تحديدا، أعتقد بأنها تسير نحو الأفضل ونحو التنسيق والتفاهم. وهناك أعتقد أيضا بأن هناك رغبة خليجية، رغبة عربية في إعادة صياغة العلاقة مع إيران بناء على كل الذي حدث خلال السنتين الأخيرتين.
12: استمعتم إلى محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. إلى لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم مجددا إنذارا بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه تمهيدا لتوجيه ضربات حزب الله، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار. في غزة قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع. إلى تركيا، حيث اقتحم اليوم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعدما أمرت المحكمة بعزل قيادته، فيما أغلق أعضاء الحزب مداخل المبنى في تحد لقرار المحكمة. وكانت منظمة Human Rights Watch قد حذرت من أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تقود الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. شنت روسيا فجر اليوم هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى مقتل 4 أشخاص. الهجوم جاء بعد أن توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو. من كييف محمد الزاوي.
14: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف، صافرات الإنذار، دوي الانفجارات وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية، نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في 10 المواقع، مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعا تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، نيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشينيك يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو ويشكل مأزق حربها العدوانية. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: بيبقى دايما شخص واحد بيحرك كل شعور حلو بقلبك، ووجوده حولك بيكفيك عن الناس كلهم. دايما معكم راديو 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. كتار من الناس ما بيقدروا يعيشوا حياة طبيعية، دايما اللي بيكون الهاجس الكبير لقلن كلام الناس، شو قالت الناس، شو عرفوا الناس. كلام الناس هو اللي بيبقى موجه لهم حياتهم وخليهم يكملوا بهيدي الطريقة معهم ومع عيالهم. وعن جد شو صعب الإنسان لما بيعيش مثل ما بدأ الناس للأسف. Feel the summer magic with the summer
1: music on 2ME. Cha-cha-cha. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منتمنى لكم نهار حلو كتير مليء بالحب والفرحة والطمأنينة، وإن شاء الله يا رب هيك يجيكم شو اتصال أو تشوفوا شخص بتحبوه بهالنهار، هيك ينور نهاركم وتفرحوا بإذن الله. دايما معكم 2ME أستراليا. The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: تهدان جهتي. لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الاثنتان. اهدأ. لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع. ماذا تفعل؟
3: لا لا لا. تقدم. لا أستطيع الرجوع على الخلف.
4: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كتب أمان من أجل الجميع.

0: الشك داء مخيف ويدمر النخوة في النفوس، وبيقتل المحبة بالقلوب، وبيطفئ بريق الإيمان في العينين. هذا هو الشك. أهلا وسهلا فيكم، دايما مترافقين معكم عبر إذاعة راديو توأمي أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، ومترافقة معكم من وراء الميكرو ندى فريد. يا هلا بالجميع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
10: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
11: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
12: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
13: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
14: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
17: هدى العناس.
16: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق بين طهران وواشنطن في وقت لاحق اليوم. الشرطة التركية تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي لطرد زعيمه المعزول، وهيومان رايتس ووتش تحذر من أن حكومة الرئيس إردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة. مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي بصواريخ أوريشينيك ذات القدرة النووية استهدف العاصمة كييف، ورئيس الفرنسي يعتبره نوعا من الهروب إلى الأمام.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد تقارير إيجابية أفادت باقتراب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن قد تطوى معه صفحة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة إلى الهند، أفاد باحتمال صدور إعلان بخصوص هذا الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأحد. فهل يؤدي هذا التوافق إلى اتفاق مستدام في المنطقة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، لنستمع له كان متحدثا لنضال شقير.
18: من المفترض أن يؤدي إلى ذلك، لكني أعتقد بأن إيران لديها الرغبة في قضيتين جوهريتين. أولا إنهاء هذه الحالة المعقدة والتي شابها الكثير من التوتر والتأزيم، ومن ثم العلاقة مع دول الخليج. أنا أعتقد بأن إيران راغبة جدا في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدول الخليجية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس ترامب. كيف يريد أن تكون هذه المنطقة؟ هل لا زال يريدها أن تكون إسرائيل أولا في المنطقة، أو الأمن والاستقرار ودول المنطقة أولا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد بأن إذا تركت المجالات لإيران ودول المنطقة، دول الخليج تحديدا، أعتقد بأنها تسير نحو الأفضل ونحو التنسيق والتفاهم. وهناك أعتقد أيضا بأن هناك رغبة خليجية، رغبة عربية في إعادة صياغة العلاقة مع إيران بناء على كل الذي حدث خلال السنتين الأخيرتين.
16: استمعتم إلى محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. إلى لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم مجددا إنذارا بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه، تمهيدا لتوجيه ضربات حزب الله، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار. في غزة، قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع. إلى تركيا، حيث اقتحم اليوم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعدما أمرت المحكمة بعزل قيادته، فيما أغلق أعضاء الحزب مداخل المبنى في تحد لقرار المحكمة. وكانت منظمة Human Rights Watch قد حذرت من أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تقود الديمقراطية التركية بأساليب مسيئة تعتمدها ضد الحزب المعارض. شنت روسيا فجر اليوم هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى مقتل 4 أشخاص. الهجوم جاء بعد أن توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو. من كييف، محمد الزاوي.
19: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف، صافرات الإنذار، دوي الانفجارات، وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية، نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في 10 المواقع، مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعا تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، نيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
16: هذا واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشينيك يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو ويشكل مأزق حربها العدوانية. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: يسعد أوقاتكم، تحياتي لكم، مترافقين دايما معكم عبر 2ME أستراليا. السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص. لو كانت الدنيا مثل ما نريد لما تمنينا الجنة. تحياتي لكم.

Princess Thea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذن ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مستمرين دايما معكم عبر هوا 2ME أستراليا. مستمعين، الإفراط بالعطاء والإفراط بالاهتمام بالآخرين وحتى كمان الإفراط بالمشاعر الجميلة يسمى حب وإيثار، وهيدي قمة العطاء. تحياتي لإلكم جميعا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: وزا يعني.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يكونوا بحالة جيدة ومبسوطين وفرحين، وإذا ما كنتوا تذكروا شي هيك بفرحكن وفرحوا من كل قلبكن، لأنه الحياة أقصر من أنه تتخيلوها. مساء الخير.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME Australia.

0: الحياة أبسط بكتير من إنه نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردوا لك هيدي المحبة، ورح توصل لإلك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الاقرار بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز بحوثيتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في أكثر من 30 سنة لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف KFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: قتلى وجرحى في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان. قبل توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، إسرائيل قلقة ودول الخليج تترقب. ترامب يقول أنه غير مستعجل لتوقيع الاتفاق. انتخابات في الحسكة السورية لاختيار ممثليها في مجلس الشعب. انتقادات فرنسية وأوروبية لاستهداف كييف بصاروخ أورشينيك البالستي الروسي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. فيما تتجه الأنظار إلى طهران بانتظار التوقيع على هذا الاتفاق المرتقب مع واشنطن ولو بشكل مؤقت والعودة إلى الهدوء في المنطقة، لا يبدو لبنان قريبا من أجواء التهدئة. فالغارات استمرت طيلة ساعات الصباح، استتبعت ببيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يطالب فيه سكان 10 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء تمهيدا لاستهداف ما يقول إنها مراكز ومقر تابعة لحزب الله. الحصيلة حتى الساعة 11 قتيلا على الأقل، بينهم 6 نساء وأطفال. من بيروت نيكولا نصيف.
12: فيما تتوالى الأنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من بين بنوده وقف النار في لبنان، كانت الغارات تتوالى منذ الصباح بعنف على بلدات جنوبية بالتزامن مع تصعيد سياسي لحزب الله غدا كشفه عن رسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، يؤكد له تضمن الاتفاق وقفا شاملا للنار في لبنان وعدم تخلي إيران عن حزب الله في محاولة أراد منها الحزب ربط أي حل للجنوب بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. ذلك ما عبرت عنه اليوم مواقف نواب الحزب. حسن فضل الله قال إن الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه، وهو شرط إيران لوقف حربها مع الولايات المتحدة. بدوره قال علي فياض إن السلطة اللبنانية تنزلق إلى هوى التفاوض المباشر وباتت في مأزق تتخبط فيه وتقدم تنازلات. تأتي المواقف هذه لتزيد الضغوط على المفاوض اللبناني عشية محادثة المسار الأمني الخميس المقبل في محاولة لإطاحتها بالتعويل على إعادة ربط لبنان بمحادثات إسلام أباد ووضع الحل بين يدي إيران وحزب الله عوض الدولة اللبنانية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: وفي الداخل الإسرائيلي، لم تهدأ الاجتماعات الأمنية خلال الساعات الماضية ترقبا لما يجري خلف الأبواب المغلقة بين طهران وواشنطن، بما في ذلك إمكانية التوقيع على اتفاق يغفل المخاوف الإسرائيلية ويعود بها إلى المربع الأول. من القدس زياد حلبي.
13: فيما يعقد نتنياهو اجتماعا إضافيا للكابينت الأمني المصغر لبحث جبهتي إيران ولبنان، يتصاعد القلق في إسرائيل من تفاهمات أمريكية إيرانية تتبلور بعيدا عن سقف المطالب الإسرائيلي. مسؤول إسرائيلي رفيع وصف الاتفاق المتشكل بأنه سيء لأنه لا يفكك المشروع النووي الإيراني ولا يتطرق حتى إلى الصواريخ البالستية، بل يمنح طهران سلاحا استراتيجيا هو مضيق هرمز للاستخدام مستقبلا. وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن ترامب يسعى أساسا إلى اتفاق اقتصادي يضمن فتح هرمز ووقف التصعيد، فيما يرحل الملف النووي إلى مفاوضات لاحقة. ويقولون في إسرائيل الولايات المتحدة تدفع نقدا في ما تسدد إيران بالتقسيط المريح، ويخشون أن يتحول الاتفاق المرحلي إلى معطى دائم وإلى فرصة تمنح إيران وقتا لإعادة بناء القدرات العسكرية والصاروخية والنووية. وفي المقابل تتركز مخاوف إسرائيل من أن يوقف إلى الاتفاق إذا تم فعلا الحرب على جبهة لبنان أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: عموما، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال قبل قليل إنه ليس مستعجلا لتوقيع اتفاق مع طهران إذا لم يستوفي الشروط. وقال ترامب أيضا إن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكله الكامل حتى إبرام هذا الاتفاق. في الأثناء، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فهل يعيش العالم فعلا ساعات عاصمة تسبق هذا الاتفاق؟ منى ذؤبية.
14: مؤشرات إيجابية صادرة من واشنطن وطهران بشأن اتفاق محتمل حول مضيق هرمز مع جزء من العقوبات المفروضة على إيران، إلا أن المعطيات التقنية والسياسية تشير إلى أن ما يجري ليس تسوية شاملة بل اتفاقا مرحليا لإدارة التصعيد ومنع انهيار الملاحة والطاقة العالمية مع ترحيل العقد النووية إلى مرحلة لاحقة. يرتكز التفاهم الجاري على 3 عناصر أساسية: إعادة فتح مضيق هرمز وهو أولوية أمريكية وخليجية لعودة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تخفيف محدود للعقوبات عبر الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع بعض القيود البحرية. وفيما يخص الملف النووي ومخزون اليورانيوم المخصب وآلية التخصيب المستقبلية، فقد جرى تأجيلها، ما يعني أن الاتفاق الحالي لا يعالج جوهر الأزمة الاستراتيجية بل يجمدها مرحليا فقط. بمعنى آخر، ما يجري حاليا هو إدارة للأزمة وليس إنهاء لها، ومحاولة أمريكية لتثبيت أمن الطاقة العالمي مؤقتا بالتوازي مع احتواء إيران عسكريا وتأجيل المواجهة النووية الكبرى إلى جولة تفاوض أكثر تعقيدا.
11: الساعات الأخيرة شهدت أيضا اتصالات مكثفة بين عدد من الدول الخليجية والعربية، يأتي ذلك في إطار إذن الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوقيع هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران. ورغم حالة الارتياح النسبي التي تسود منطقة الخليج، لا يبدو الجميع متفائلا كما أعرب المحلل السياسي السعودي أحمد الشهري لدى حديثه لمونتيكارلو الدولية.
15: أنا لست متفائلا الحقيقة، هذا رأيي الشخصي، أنا لست متفائلا. لماذا؟ لأنه لا زالت إيران تدعي النصر، والولايات المتحدة الأمريكية تدعي النصر والهدنة بعد الهدنة، وكثرة الوفود التي تذهب إلى إيران تجعلها هي كأنها التي تم استجداؤها لكي تقبل، بينما في الحروب وفي النزاعات إما أن يكون نصرا لطرفا والآخر يقبل والإملاءات والشروط، وإما أن يتفق الاثنان أو الخصمان على ورقة واحدة ويتم التوقيع عليها. إيران لن تعطي المجتمع الدولي ما يريد، ولن تعطي أمريكا ما تريد، ولن تعطي دول الخليج ما تريد. هذا باختصار.
11: استمعتم إلى أحمد الشهري المحلل السياسي السعودي، كان يتحدث لليال بشارة. في المقابل يرى الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران أن إيران تسعى عبر الاتفاق إلى تهدئة التوتر مع دول المنطقة والسعي إلى إعادة تشكيل العلاقات التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال العامين الأخرين الأخيرين.
16: أنا أعتقد بأن إيران راغبة جدا في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدول الخليجية إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس ترامب. كيف يريد أن تكون هذه المنطقة؟ هل لا زال يريدها أن تكون إسرائيل أولا في المنطقة، أو الأمن والاستقرار ودول المنطقة أولا في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد بأن إذا تركت المجالات لإيران ودول المنطقة، دول الخليج تحديدا، أعتقد بأنها تسير نحو الأفضل ونحو التنسيق والتفاهم. وهناك أعتقد أيضا بأن هناك رغبة خليجية، رغبة عربية في إعادة صياغة العلاقة مع إيران بناء على كل الذي حدث خلال السنتين الأخيرتين.
11: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال اليوم إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتيكارلو الدولية. تجري السلطات السورية اليوم انتخابات في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا وأيضا في حلب، إذن في الحسكة وفي حلب، لاختيار ممثلين عن تلك المناطق من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب. يأتي ذلك فيما تبقى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خارج حسابات العملية الانتخابية. من الحسكة عطية العطية.
17: اختتمت في محافظة الحسكة شرقي سوريا وفي مدينة عين العرب كوباني بريف حلب شمال البلاد انتخابات الممثلين عنها من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب. وشملت عملية الاقتراع دائرتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة ودائرة عين العرب بريف حلب لاختيار 9 أعضاء، فيما حسم مقعدا دائرة المالكية بريف الحسكة بالتزكية بعدما ترشح شخصان فقط للمقعدين المخصصين لها. وانتهت عملية الاقتراع بانتخاب 4 أعضاء أكراد في محافظة الحسكة من أصل 10 مقاعد للمرة الأولى بتاريخ المحافظة، في حين بقي 5 مقاعد سيتم تسميتهم من قبل الرئيس الشرع وفق الإعلان الدستوري الانتقالي في البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق الدمج بين الحكومة السورية وقوات قسد الموقع بين الطرفين في نهاية كانون الثاني الماضي، الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرق البلاد ضمن هياكل الدولة. وكانت مجموعة من الأحزاب والحركات الكردية والسريانية انتقدت عملية الاقتراع، في حين أعلن المجلس الوطني الكردي وهو كيان سياسي واسع مشاركته في العملية، حيث وصل 3 من مرشحيه إلى المجلس، كما شهدت العملية مشاركة واسعة من أبناء القبائل العربية. عطية العطية، الحسكة، مونتيكارلو الدولية.
11: في نقاش مونتي كارلو الدولية سنركز على هذا الملف وعلى العلاقة حاليا بين الأكراد وحكومة الشرع في دمشق. شرطة مكافحة الشغب التركية أقدمت على إطلاق الغاز المسيل للدموع واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارض الرئيسي في البلاد، لطرد زعيمه المعزول أوزجور أوزال بعد إلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال في العام 2023. وتستند الشرطة إلى وجود مخالفات في هذا السياق. قتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر اليوم واستهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. في الأثناء أصدر وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية فضلا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بيانا مشتركا هذا اليوم، دانوا فيه إقدام ما يعرف بإقليم أرض الصومال سوماليلاند على افتتاح سفارة في مدينة القدس. منى ثويبية.
14: تعتزم سوماليلاند افتتاح سفارة لها في القدس في خطوة تعكس تسارع التقارب مع إسرائيل بعد أشهر قليلة من اعترافها الرسمي بالإقليم كدولة مستقلة، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991. في المقابل تستعد إسرائيل لافتتاح سفارة في العاصمة هرجيسة بسبب سفير سوماليلاند محمد حجي، في مؤشر إلى انتقال العلاقة بين الطرفين من مستوى الاعتراف السياسي إلى شراكة دبلوماسية مباشرة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر افتتاح السفارة المرتقب في القدس بأنه خطوة إضافية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن سفارة سوماليلاند ستكون الثامنة في المدينة. ورغم أن معظم دول العالم لا تزال تبقي سفارتها في تل أبيب، فإن بعض الدول على غرار الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى نقلت بعثاتها إلى القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها الموحدة، بينما ترى الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي أن القدس الشرقية أرض محتلة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
11: تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل في ولاية بلوشستان بجنوب غربي باكستان. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، وبحسب الرئيس الأوكراني فإن الروس أطلقوا خلال الهجوم صاروخ أورشنيك فرط الصوتي القادر على حمل رأس نووية. هذه الخطوة أكدتها روسيا بالفعل وانتقدتها فرنسا وأيضا الاتحاد الأوروبي. من كييف محمد الزاوية.
18: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها كييف، صافرات الإنذار، دوي الانفجارات وألسنة الدخان تغطي أغلب أحياء المدينة حتى ساعات الصباح. بحسب القوات الجوية نفذت روسيا هجوما مركبا وواسعا كان اتجاهه الرئيسي العاصمة، مستخدمة 90 صاروخا بينها صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، إضافة إلى 600 مسيرة هجومية. إصابات مباشرة سجلت في عشرات المواقع مخلفة العشرات بين قتلى وجرحى. اللافت في الهجوم هو استخدام الروس لصاروخ أوريشنيك لأول مرة في ضرب محيط كييف. اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت مدنية بينها مباني سكنية ومدارس وسوق، وقالت سلطات كييف إن 40 موقعا تضرر نتيجة الهجوم. الأضرار كانت واضحة في أحياء شيفتشينكوفسكي، أبولون، نيبروفسكي وبيتشيرسكي، حيث تضررت مباني متعددة الطوابق. الهجوم جاء بعد ساعات من تحذيرات أوكرانية أمريكية من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة على كييف ومناطق أخرى، بما في ذلك احتمال استخدام صواريخ بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: قتلى وجرحى في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان. في الساعات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق ترامب يقول بأنه ليس مستعجلا لتوقيع اتفاق دون توافر كافة الشروط. انتخابات في الحسكة السورية لاختيار ممثليها في مجلس الشعب. شكرا لكم.
19: كل واحد منا ما بيخلى من الهموم، ما بيخلى من المشاكل، لأنه الحياة بتالي الأمر يعني مش حلوة بدون ما يكون فيها بعض الإشكالات والمشاكل، لأنه هذا بيعطينا التحدي بينه وبين نفسنا قديش قادرين نتخطاها. فكرمل هيك بدي ادعيكم مستمعينا لحتى نبلش نحن وياكم بيوم جديد ونهار جديد. المشاكل والهموم اللي مرقت بيوم مبارح نخليها مع يوم مبارح ونتعلم منها الدروس لحتى يكون بكل يوم في انطلاقة صحيحة، في صفحة بيضة عم نرسم عليها خطوات جديدة، فنتفائل بهالنهار اللي علينا نشكر ربنا اللي عطانا إياه لحتى يكون عنا فرصة للتجدد وللتجديد ولتخطي أي مشكلة كانت عالقة بنهار مبارح، ويكون عنا فرصة لتفكير أعمق أنه نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي مرقت. أكيد بدي أتمنى لكم بداية نهار موفقة على كل الصعود. على 1638 أيام منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.

جولة جديدة من الأخبار رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت من بعد وقفتنا مع البريك، ومن بعدها مباشرة رح يكون عنا موجز إخباري وجولة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على 16:38 AM. نتمنى لكم بداية نهار حلوة. خليكم معنا على السماع على 16:38 AM راديو تؤمية أستراليا.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه أمر ممثلي بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين إيرانيين موافقة مجتبى خامنئي على مذكرة التفاهم التي تم التوصل لها مع واشنطن. ووفد إيراني بحث في عمان ما يوصف بمبادئ العبور في مضيق هرمز بما يراعي سيادة الدول المشاطئة للمضيق. وانتقادات شديدة في إسرائيل للاتفاق الأمريكي الإيراني، ونتنياهو يطالب بأن يزيل أي اتفاق مع إيران خطرها النووي بالكامل. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لحزب الله في مزارع شبعة، والحزب يستهدف آليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب. وروسيا تشن هجوما واسع النطاق على كييف ومناطق أخرى بالصواريخ والطائرات من دون طيار.

0: خليك على 2ME 1638 AM والبرامج.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الكي إف سي.

0: عناوين لبانوراما. ذكرى ما كان يعرف بالتحرير أعطى الأكسجين لرموز النظام البائد. نعيم قاسم: سنعلن التحرير الثالث قريبا ورموز النظام البائد يهاجمون الحكومة ورئيس الجمهورية. بين المضحك والمبكي، أمين عام حزب الله متوجها إلى بيئته: ما يحصل اليوم في الجنوب بداية لزوال إسرائيل. نتنياهو: ترامب أكد حقنا في الدفاع على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماكرون: استخدام روسيا لصاروخ أوريشنيك في أوكرانيا هروب إلى الأمام. فوز الهومنتمن على الرياض ضمن المرحلة 20 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار لـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: عشية ذكرى التحرير بات التحرير حلما بعدما هلكت قرى بكاملها في الكابوس الإيراني باستعمال حزب الله لمقارعة إسرائيل من جنوب لبنان الذي دفع أهله الثمن في إسناد غزة ومن ثم إسناد إيران التي لم تسنده بل استعملته أيضا في المفاوضات التي يباركها الحزب بالفارسية ويلعنها بالعربية. ما عرف سابقا بعيد المقاومة والتحرير أعطى اليوم بعضا من الأكسجين لرموز النظام السوري البائد أمثال الرئيس إيميل لحود الذي لا زال يعيش نشوة انتصار 2000 حيث تنبأ منذ قليل وقال ما سيحصل في المستقبل القريب سيكون شبيها بما حصل في العام 2000. أما أسعد حردان زعيم أحد أجنحة القومي فيبدو أنه لا يعلم أن نصف الجنوب أضحى مدمرا وتحدث في بيان عن مسيرة التحرير المستمرة لردع العدوان وحماية السيادة وشدد كما في أيام الشرعي والضروري والمؤقت اللامساومة على الحقوق. أما النائب إيهاب حمادي فسأل كيف يمكن ليد لبنانية أن تصافح يدا غرقت بدماء اللبنانيين ونحن نسأل حمادي ومن يدور في فلكه كيف صافحتم وعشقتم في الأمس القريب نظاما تفنن بقتلنا وقصفنا ورجمنا براجماته على مدى سنوات واعتقل شبابنا من كل الطوائف وقتل رموزنا عندها أين كانت الوطنية التي تتبكون عليها اليوم؟ أما أيتام البعث من المسيحيين فغابت بياناتهم هذه السنة وهم يحاولون ركوب القطار وحتما سينقلون البندقية من كتف إلى آخر. في هذا الوقت تحدث منذ قليل الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله ودعا الناس وقال لهم أنه من حقهم أن ينزلوا إلى الشارع متناسيا أن نصف اللبنانيين أصبحوا في الشارع بعد مغامراته. في هذا الوقت القادة العسكريون الإسرائيليون يطالبون قياداتهم السياسية بحسم موقفها بين اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري الذي طال أمس البقاع الشمالي ورشية وجرود بريتال عند سفوح السلسلة الشرقية. وفي هذا الوقت أيضا نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على حسابه تروث سوشيال تظهر سفينة ترفع العلم الإيراني وقد تعرضت لدمار كبير مرفقا إياها بكلمات أديوس أي وداعا. هذا ودخلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلة حاسمة مع إعلان الرئيس الأمريكي أن اتفاق السلام مع إيران أنجز إلى حد كبير وأن الإعلان عنه بات قريبا بعد سلسلة اتصالات أجراها مع قادة عرب وأقليميين إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما تحدثت تقارير أمريكية عن قرب إعلان تفاهم ينهي الحرب على جميع الجبهات ويفتح مضيق هرمز أبدت إسرائيل قلقا متزايدا من مسار الاتفاق وسط تحركات وضغوط إسرائيلية في الساعات الأخيرة لمنع تثبيت تفاهم لا ينسجم مع شروطها. وفي هذا الإطار قال نتنياهو إن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. عبد الرزاق والتفاصيل.
1: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أجرى اتصالا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلاله مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأعرب نتنياهو للرئيس ترامب عن تقديره العميق لالتزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل لا سيما خلال عمليتي زئير الأسد والغضب الملحمي والتي قاتلت فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية كتفا على كتف لمواجهة التهديد الإيراني. كما اتفقت مع الرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي تماما ما يعني تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة خارج أراضيها. ولفت إلى أن رئيس ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان وشدد على أن الشراكة بيننا أثبتت في ميدان المعركة ولم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن.
0: في هذا الوقت قال الرئيس الإيراني إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ولا من دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما رئيس الأركان الإسرائيلي فيقول في هذه الأثناء أن إسرائيل مستعدة للعودة للقتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. وإلى الشأن اللبناني، حيث أفاد مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه بشأن شرط إنهاء الحرب في لبنان في خلال مكالمته مع ترامب بحسب موقع أكسيوس. في الجديد الميداني جنوبا، غارات على تبنين والخرايب، ومنذ لحظات غارة استهدفت قلية في البقاع وغارة من مسيرة تستهدف الدوير مجددا. المزيد في هذا التقرير مع عبد الرزق.
1: في الجديد الميداني، وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: كفر صير وصير الغربية والزرارية وأنصار النبطية ومزرعة كوثرية الرز والخرايب صيدا. إلى ذلك تطورات ميدانية متسارعة شهدتها الجبهات اللبنانية بعد ظهر اليوم، تمثلت بتكثيف الغارات الإسرائيلية على البقاع والجنوب توازيا مع تحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في البقاع الغربي تكثفت الغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر ولبية، وجاء ذلك بعد انذار اصدره الجيش الاسرائيلي بضرورة اخلائها. كما طالت سلسلة من الغارات الجوية بلدتي سجد والعباسية في المنطقة المذكورة. اما جنوبا، استهدفت غارة جوية خامسة بلدة عرب صليم، واستهدف فريق اسعاف الهيئة الصحية الاسلامية التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة في البلدة. وفي عمق الجنوب ايضا، شن الطيران الاسرائيلي غارتين على النبطية، في حين استهدفت ضربة اخرى دراجة نارية في جبشيت تزامنا مع غارات على مرتفع علي الطاهر. اما في الضاحية الجنوبية، يسجل منذ ساعات بعد الظهر تحليق مكثف للمسيرات الاسرائيلية على علو منخفض. وفي سياق منفصل، اعلن الجيش عن تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة كانت خلفتها غارات سابقة في الضاحية. وأكدت صحيفة إسرائيل هيوم عن انفجار طائرة مسيرة انقضاضية أطلقت من لبنان في منطقة نفتالي بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر.
2: Andrew Kalupas with the latest. An Australian activist has claimed she was physically and sexually assaulted after she was detained by Israeli authorities as part of an aid flotilla that tried to reach Gaza. Juliet Lamont was one of 11 Australians who were part of the global Sumud flotilla that attempted to breach Israel's blockade of Gaza to deliver humanitarian aid. Israel denies mistreating the detainees. Ms. Lamont says she was handcuffed and shackled by Israeli troops who kicked and stood on her, breaking her ribs and coccyx before sexually assaulting her. US President Donald Trump says ongoing talks to end the war with Iran are constructive, but he won't rush into a deal. On social media, Mr. Trump says negotiations are proceeding in an orderly and constructive manner. He's again said Tehran cannot procure a nuclear weapon. Comes amid reports an extension of a ceasefire could be announced imminently. A man has died after a shark attack while spearfishing off far north Queensland. The 39-year-old was attacked near Kennedy Shoal off the Cassowary coast on Sunday morning and died from critical head injuries. European leaders have condemned Russia's massive overnight attacks against Ukraine, with at least four people killed in one of the largest drone and missile barrages of the war to date. The EU's foreign policy chief Kaja Kallas says Russia is seeking to terrorize Ukraine. Ukraine says Russia launched about 700 drones and missiles targeting Kyiv and other cities. ABC News.

0: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Check us out on Facebook, 2ME Australia.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، محطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: تعد عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان، اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
10: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو
11: TME Australia News.
12: ABC News.
13: Andrew Kaloupis with the latest. An Australian activist has claimed she was physically and sexually assaulted after she was detained by Israeli authorities as part of an aid flotilla that tried to reach Gaza. Juliet Lamont was one of 11 Australians who were part of the global Sumud flotilla that attempted to breach Israel's blockade of Gaza to deliver humanitarian aid. Israel denies mistreating the detainees. Ms. Lamont says she was handcuffed and shackled by Israeli troops who kicked and stood on her, breaking her ribs and coccyx before sexually assaulting her. US President Donald Trump says ongoing talks to end the war with Iran are constructive, but he won't rush into a deal. On social media, Mr. Trump says negotiations are proceeding in an orderly and constructive manner. He's again said Tehran cannot procure a nuclear weapon. Comes amid reports an extension of a ceasefire could be announced imminently. A man has died after a shark attack while spearfishing off far north Queensland. The 39-year-old was attacked near Kennedy Shoal off the Cassowary coast on Sunday morning and died from critical head injuries. European leaders have condemned Russia's massive overnight attacks against Ukraine, with at least 4 people killed in one of the largest drone and missile barrages of the war to date. The EU's foreign policy chief Kaja Kallas says Russia is seeking to terrorize Ukraine. Ukraine says Russia launched about 700 drones and missiles targeting Kyiv and other cities. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: هل وصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق؟ كيف تلقفت إسرائيل الحديث عن اتفاق؟ وفي النشرة: كيف تلقف لبنان الحديث عن وقف النار؟ وما هو الموقف الرسمي؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. أفاق ترامب على التوقيت الأمريكي طبعاً، فأعفى العالم من التحليل والاجتهاد والتوقعات. فبعد نهار من المواقف وخلفيتها، قال ترامب كلمته، فأعلن أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالحنا. سبق هذا الموقف منشور على منصته تروث سوشيال، كتب فيه: سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاقى ترامب في منتصف الطريق فقال: سياستي تشبه سياسة ترامب ولا تزال كما هي، لن تمتلك إيران أسلحة نووية. وأضاف: ترامب أكد مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماذا عن الموقف الإيراني؟ محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد أعلن أن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران، وأن إدارة إيران مضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج. حزب الله وبلسان الشيخ نعيم قاسم هاجم السلطة اللبنانية إلى حد تخوينها، فسأل: هل تلتزم السلطة الدستور اللبناني؟ الشيخ قاسم طرح شروط حزب الله واختصرها بخمسة وقال: ما يحدث في جنوبي لبنان هو بداية زوال إسرائيل. قبل كل هذه التطورات في المواقف، كيف بدا المشهد؟
3: لا حرب جديدة بين إيران وأمريكا، هكذا بدا المشهد أمس بعد الحديث عن قرب الإعلان عن مذكرة تفاهم بين البلدين. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالرغم من اعتباره أن المفاوضات تتقدم بطريقة منظمة وبناءة، قال إنه أبلغ ممثليه بعدم الاستعجال في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالحنا، وسيبقى الحصار ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. بالعودة إلى تفاصيل مذكرة التفاهم، بحسب موقع أكسيوس، تنص مذكرة التفاهم على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، فيما تحدثت تسريبات إيرانية عن مهلة أولى من 30 يوما يمكن تمديدها 30 يوما إضافية. بحسب أكسيوس أيضا، يعاد فتح مضيق هرمز من دون رسوم، كما ستزيل إيران الألغام التي زرعتها هناك. وفي المقابل ترفع واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية، وتمنح إيران إعفاءات من بعض العقوبات التي ستسمح لها ببيع نفطها. لكن خلال هذه الفترة وإلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، ستبقى القوات الأمريكية في المنطقة.
2: طيب ونحن لبنان؟
3: بالنسبة إلى الملف اللبناني ماريو، يعني الملف اللبناني هو ضمن اتفاق يعني بين إيران وأمريكا، لكن بحسب ما أعلن نتنياهو وأيضا بحسب موقع أكسيوس، يحق لإسرائيل التحرك في حال يعني كان في هناك إعادة تسلح لحزب الله أو هناك كمان تحريض على شن الهجمات.
2: تفضل.
3: إذن مشاهدينا، لكن ماذا سيحصل بعد كل ذلك؟ خلال هذه الفترة ستبدأ المفاوضات بين إيران وأمريكا حول الملف النووي الإيراني، وتحديدا ملف تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المخزون عالي التخصيب. وبحسب فوكس نيوز، رصدت واشنطن تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب.
4: ما آمادين ترغفتغو؟
5: نحن مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبالتأكيد نحن وفريق التفاوض لن نتراجع بأي شكل من الأشكال عن عزة البلاد وكرامتها.
3: مشاهدينا، بالإضافة إلى كل ذلك، ستقوم واشنطن بالتفاوض مع إيران بشأن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران والإفراج عن جزء من أموال طهران المجمدة بالخارج. لكن لا تزال هناك عقبات أمام التوصل إلى هذه المذكرة، أبرزها إصرار إيران على الإفراج عن جزء محدد من أموالها المجمدة في الخارج في المرحلة الأولى، وأيضا ملف مضيق هرمز. وقد حضر هذا الملف اليوم على طاولة المباحثات بين الوفدين العماني والإيراني اللذين بحثا تنظيم حرية الملاحة في مضيق هرمز. في المحصلة الكل ينتظر لحظة الإعلان عن هذه المذكرة رسميا التي لن يتم التوقيع عنها اليوم بحسب موقع أكسوس، لكن ترامب ترك الغموض سيد الموقف بنشره صورة بواخر تقصف بالطائرات وأرفقها بعبارة أديوس، أي إلى اللقاء. يعني باختصار ماريو ممكن قول لا اتفاق قريبا ولا حرب جديدة بين إيران وأمريكا. عودي لعندك.
2: بانتظار شو بيقول ترامب.
3: صحيح.
2: شكرا. في المقابل أكد الرئيس الإيراني أنها لن تتنازل عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة البلد، وقبل ذلك كان قد أعلن عن بقاء بند عالق أو اثنين، فهل يمكن أن يضعف ذلك احتمالات التسوية؟ سألنا الزميل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران.
6: لا يمكن القول بأنه تراجع أو تقدم، هناك جهود دبلوماسية لا تزال مستمرة في الواقع، ولكن هناك نقاط عالقة، هذا ما تكشف عنه وسائل إعلام إيرانية مقربة من مراكز صنع القرار، وتصريحات الرئيس الأمريكي كذلك عندما يقول دونالد ترامب بأن الحصار البحري مستمر على سبيل المثال، فهذا يعني عقدة كبيرة، إيران لن توافق على أي اتفاق يبقي على الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لأنه أريد لهذا الاتفاق الذي صيغ ليكون على مراحل أن يبدأ بمذكرة تفاهم ومن ثم يكون على مرحلتين بثلاثين يوما مرتبطة برفع الحصار ومضيق هرمز والإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، والمرحلة الثانية التي تمتد لستين يوما تغوص في تفاصيل الملف النووي الإيراني. حديث المسؤولين الإيرانيين عن تمسكهم بمضيق هرمز بشكل كبير وأنه سيبقى تحت يعني يد القوات المسلحة الإيرانية هي التي تتحكم به، بطبيعة الحال هذا يحرج الإدارة الأمريكية. وبالمقابل أيضا حديث الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب عن إبقاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق يحمل تأويلات وتفسيرات كثيرة، وهذا يصعد المهمة على المفاوضين عموما وعلى الوسطاء، ونحن في ساعات حاسمة في الواقع، ولكن لا يبدو أن هناك رغبة بالعودة إلى الوراء بقدر ما هو مزيد من المعركة الدبلوماسية حول صياغة الكلمات وترتيبات الأمور.
0: باكستان التي كان لها دور الأكبر في تسهيل الوصول إلى اتفاق وتولت بشكل مباشر تقريب وجهات النظر بين طرفين، هل تعتبر أن المهمة أنجزت فعلا وأن اتفاقا بين أمريكا وإيران هو مسألة وقت فقط؟
7: I think the talks are continuing even now, and so is the role of Pakistan, and Pakistan being the principal mediator. It will continue to play its positive role for comprehensive talks and eventually for a negotiated settlement. I think that is what is on the agenda and what is the priority. What happens now, I think, as I said, President Trump would want to evaluate. He is posturing ahead of the Memorial Day address that he is to make sometime tomorrow. At a steady pace, things might be working out, and I would not be surprised if there might just be an announcement. I think because there had been too much of reportage and President Trump wants to take the credit himself of things. Therefore, I think in some time, I would not believe that there would be resumption of hostilities, but the ceasefire will continue and talks, or rather quiet talks, facilitated by Pakistan and rather mediated by Pakistan and facilitated by Qatar, UAE and Saudi Arabia, they will continue to happen until an agreement or a memorandum of understanding is reached. So I think it will be a win-win and a quid pro quo for both the parties. And when President Trump says, when Iran says that all wars will have to end in order for the negotiations to succeed, at the same time, the US's demand for Iran to let go of all the proxies will have to be met. And it will be a quid pro quo where both Iran and the United States will have their own ways where Iran will have to let go of its proxies, not just limited to Hezbollah, but to other countries and other areas as well, where by extension of the of Israel, the United States continues to wage its war.
2: إضافة إلى باكستان، كان لمصر والسعودية وقطر وتركيا والبحرين والإمارات والأردن وتركيا دور في تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا، وهي دول شكرها ترامب على تعاونها، وقال إن هذا التعاون سيجري تعزيزه وتقويته بشكل أكبر من خلال انضمامها إلى دول اتفاقيات أبراهام، ومن يدري فربما تود جمهورية إيران الإسلامية الانضمام أيضا.
0: الدور العربي كان تناوله الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في جامعة قطر الدكتور عبدالله بندر العتيبي في حديث للـ LBCI، أكد فيه أن لدول المنطقة الحق مستقبلا في أن تكون جزءا من أي اتفاق أو طاولة حوار.
8: طبعا في البداية الدور الخليجي كان دور مهم فيما يخص الحديث دائما على التعويل على الدبلوماسية والحوار وليس لغة القوة، بالتالي كانت دول المنطقة بشكل كبير تدفع من هذا في هذا المسار. لكن أعتقد الفترة الأخيرة ما حدث هو بأن طرفين النزاع وصلا إلى قناعة داخلية بأن لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الميدان، وأن قناعة الميدان بضرورة الحوار والدبلوماسية هي ما جعلت يبحثون عن مخرج واستراتيجية خروج، وهو ما هنا لعبت دول المنطقة دورا كبيرا، خصوصا مع الوفد القطري الذي ذهب لإيران لمساعدة الوسيط الرئيسي باكستان في سد هذه الفجوة الكبيرة بين الأطراف من خلال الحديث عن اتفاق تفاهم ونوايا بينهم يتم البناء عليه لفترة معينة فيما يخص الملفات الشائكة. لكن هذا أمر مهم جدا، نحن الآن في ساعات أعتقد بعد الإعلان الرئيس الأمريكي، هو مهم جدا لأن يكون هناك مخربين لهذا الاتفاق وهذا التفاهم النسبي بشكل بسيط بين الجانب الإيراني والأمريكي، خصوصا نحن نتحدث عن رئيس الوزراء الإسرائيلي رقم واحد كمخرب محتمل لهذا الاتفاق، وأيضا الحرس الثوري الإيراني داخليا الذي كان لديه سلوك غير منضبط منذ بداية الحرب من خلال توجيه الصواريخ والمسيرات لدول المنطقة. بالتالي أعتقد الآن دول المنطقة في موضع قوي من ناحية الحصول سد هذه الفجوة، لكن يجب البناء على هذا السلوك الخليجي، لا يجب إعطائه فرصة من خلال هذا التعاون أو التفاهم بين الجانبين ثم تركه، يجب البناء عليه من خلال أن دول المنطقة بإمكانها الآن أن تطلب أن تكون جزء من الاتفاق وجزء من طاولة الحوار في المستقبل.
2: بعد الفاصل اعتراض على اقتراح قانون العفو، نعيم قاسم للحكومة ارحلوا.

0: في انتظار ما سيكشفه بنيامين نتنياهو أمام الكابينت السياسي الأمني الذي يجتمع مساء اليوم، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إنه صدق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان.
1: صباح الخير لجميع مستمعين راديو توأمي، مع بداية مشوار وبداية أسبوع ونهار حلو بتمني للجميع. مع تسجيل بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون ممطر صباحا، بيتحول لطقس غائم خلال فترة النهار، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، كمان قليل الأمطار، بالإجمال رح يكون طقس غائم 18 درجة.

بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك.

وصباح الخير لجميع مستمعي راديو توأمية أستراليا. 6:21 دقيقة باستوديوهاتنا مع بداية نهار موفق، بتمنى لجميع وإن شاء الله تكونوا قضيتوا نهاية أسبوع سعيدة برفقة أغلى ناسكن، وهيك أخذتوا الطاقة والإنرجي لتبلشوا أسبوعكم بشكل أفضل. وقد تكون في هناك مؤشرات على أنه ربنا لحل بين واشنطن وما بين طهران، ولكن بعد في هناك بعض العقبات حسب ما هو يعني عم نسمعه وعم نتابعه، أنه قد يكون في هناك بعض العقبات، ولكن بعد في محاولة لا تدليلة وأخبار يمكن تكون مبشرة، ما في شيء مؤكد، لأنه بعد العمل جاري على يعني توصل لاتفاق، لكن ترامب يلي وصف المباحثات بأنه بناءة وأشار أنه التفاصيل النهائية لغاية هذه اللحظات لم تحسم، بينما عدد من الجمهوريين اللي أعربوا عن شكوكهم بهيدا الاتفاق المقترح. يعني هيدا الأمر اللي رح نتابعه نحن وياكم بيسيق مشوارنا، واللي ظاهر كنا متوقعين أنه نهار الأحد يكون في الإعلان عن نجاح الاتفاق، ولكن تأجل لنشوف، لأنه بعد في ظاهر بعض العقبات بهيدا الإطار. عودة توني أبت للحياة السياسية، هيدا اللي شغلنا نهاية الأسبوع، وكمان عودته رح تعطي زخم لحزب الأحرار بشكل كتير كبير. ما ننسى أنه توني أبت يلي عنده من الخبرة السياسية بما يكفي، ونعرف أنه في عنده شعبية توني أبت بشكل كتير كبير، وبمواقفه الصريحة والجريئة والواضحة أيضا، يعني يمكن تكون بفترات سابقة يمكن هيدا الموقف بشكل يمكن يكون خسره بفترات سابقة، ولكن اليوم أنت بحاجة لتكون واضح، وبحاجة لتكون عندك هيدي القرارات الكبيرة وعندك هيدي المواقف الصريحة، لأنه اليوم الوضع ما بيحمل هيدا التلاعب السياسي، الوقت مش لصالح أي فئة أو أي حزب بيجرب أنه ياخد الموقف الوسطي، لا، يا بدك تكون يا أبيض يا أسود، أنت بمرحلة يا أبيض يا أسود، هيك أنه تلوين ما بيمشي الحال. اليوم توني أبت يلي رجع رفع أصبعه ومستعد لحتى يعني كمان يكون رئيس حزب الأحرار، رئيس حزب الأحرار، وبلشنا من ساعة الإعلان عن هذا الأمر شفنا كيف الجو تغير، يعني عبر السوشيال ميديا في كتير من المؤيدين لتوني أبت، ولكن مين طلع له؟ طلع له مارك تيمبل. ما بعرف يعني كيف يفكر هالرجل عن جد، يعني مارك تيمبل ما بتعرف تعرفوا كيف، ما بعرف يعني ما بدي الأولى، بس يعني صرنا زمان ما سمعنا

0: شيء عن مالكم تيمبل، لا موقف لا حديث لا كلام، دايما بتحسوا انه هيك مثل انه بي بي بي بيظهر بالوقت الغير مناسب. انه بس اعلن توني أبت عن كمان عودته للحياة السياسية وقد يكون رئيس حزب الأحرار، طلع له مالكم تيمبل يلي هون في تقارير تحكي عن تحركات سياسية كمان منا مؤكدة لرئيس الوزراء الأسبق مالكم تيمبل، يعني هيدا لحتى يشوش على حزب الأحرار. هلا إذا كان فعلا في كان هونيكي تحركات أو لقطع الطريق على رئيس الوزراء الأسبق توني أبت من قبل مالكم تيمبل، ف مفروض على الحزب ياخد موقف واضح وصريح تيجي هيدي شوشرة، لأنه الحزب الأحرار منه بحاجة، يعني الوضع شايفين أنه الوضع كتير صعب ومعقد وتراجع، ولكن مفروض هن اللي يدعموا بعضهم، هن اللي يكونوا داعمين لبعضهم البعض. بكل الأحوال اليوم يعود رئيس الوزراء الأسبق توني أبت إلى الساحة السياسية من خلال ترشحه لرئاسة الحزب الأحرار بعد انسحاب ألكسندر داونر من السباق، هويدا الشيء اللي بيفتح الباب قدام انتخاب توني أبت بالتزكية. قال توني أبت أنه الوقت صار للتقدم المساعدي، ولأكد أنه الحزب بيحتاج لتكاتف الكل لدعم القيادة الحالية، ورح يكون هيدا أول منصب سياسي رسمي لتوني أبت من وقت خسارته مقعد وارينغا بانتخابات 2019. من المقرر تثبيت المناصب الحزبية رسمية خلال اجتماع المجلس الفيدرالي للحزب، رح يكون التصويت الظاهر نهاية هالأسبوع. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم. بحب أرجع أذكر بأبرز العناوين. إذن ترامب عن اتفاق إيران الوشيك سيكون جيدا ولا تستمعوا للخاسرين، فإذن ولا تستمعوا للخاسرين. في عناوين اليوم: الصمود، اجتماع نيروبي مضى نحو صياغة الحل السياسي في السودان، واشنطن تدين دعوة حزب الله لإسقاط الحكومة اللبنانية، هذا موضوع اليوم رح نتابعه. نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي بالكامل. اليورانيوم وهرمز، تباين أمريكي إيراني بشأن الاتفاق المحتمل. رسالة طمأنة من ترامب لنتنياهو بشأن إيران، وترامب: لن نستعجل اتفاقا مع إيران والحصار سيستمر حتى التوقيع. خلينا نتابع مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا، كونوا معنا.
1: على 1638
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
0: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: نعيم قاسم وزوال إسرائيل بين المضحك والمبكي. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وشرب الشلش.

0: عناوين وين لبانوراما. ذكرى ما كان يعرف بالتحرير أعطى الأكسجين لرموز النظام البائد. نعيم قاسم سنعلن التحرير الثالث قريبا ورموز النظام البائد يهاجمون الحكومة ورئيس الجمهورية. بين المضحك والمبكي أمين عام حزب الله متوجها إلى بيئته، ما يحصل اليوم في الجنوب بداية لزوال إسرائيل. نتنياهو ترامب أكد حقنا في الدفاع على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماكرون استخدام روسيا لصاروخ أوريشنيك في أوكرانيا هروب إلى الأمام. فوز الهومنتمن على الرياض ضمن المرحلة 20 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار لـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. عشية ذكرى التحرير بات التحرير حلما بعدما هلكت قرى بكاملها في الكابوس الإيراني باستعمال حزب الله لمقارعة إسرائيل من جنوب لبنان الذي دفع أهله الثمن في إسناد غزة ومن ثم إسناد إيران التي لم تسنده بل استعملته أيضا في المفاوضات التي يباركها الحزب بالفارسية ويلعنها بالعربية. ما عرف سابقا بعيد المقاومة والتحرير أعطى اليوم بعضا من الأكسجين لرموز النظام السوري البائد أمثال الرئيس إيميل لحود الذي لا زال يعيش نشوة انتصار 2000، حيث تنبأ منذ قليل وقال ما سيحصل في المستقبل القريب سيكون شبيها بما حصل في العام 2000. أما أسعد حردان زعيم أحد أجنحة القومي فيبدو أنه لا يعلم أن نصف الجنوب أضحى مدمرا، وتحدث في بيان عن مسيرة التحرير المستمرة لردع العدوان وحماية السيادة، وشدد كما في أيام الشرعي والضروري والمؤقت اللامساومة على الحقوق. أما النائب إيهاب حمادي فسأل كيف يمكن ليد لبنانية أن تصافح يدا غرقت بدماء اللبنانيين، ونحن نسأل حمادي ومن يدور في فلكه كيف صافحتم وعشقتم في الأمس القريب نظاما تفنن بقتلنا وقصفنا ورجمنا براجماته على مدى سنوات، واعتقل شبابنا من كل الطوائف وقتل رموزنا، عندها أين كانت الوطنية التي تتبكون عليها اليوم؟ أما أيتام البعث من المسيحيين فغابت بياناتهم هذه السنة وهم يحاولون ركوب القطار، وحتما سينقلون البندقية من كتف إلى آخر. في هذا الوقت تحدث منذ قليل الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله ودعا الناس وقال لهم أنه من حقهم أن ينزلوا إلى الشارع متناسيا أن نصف اللبنانيين أصبحوا في الشارع بعد مغامراته. في هذا الوقت القادة العسكريون الإسرائيليون يطالبون قياداتهم السياسية بحسم موقفها بين اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري الذي طال أمس البقاع الشمالي ورشية وجرود بريتال عند سفوح السلسلة الشرقية. وفي هذا الوقت أيضا نشر الرئيس الأمريكي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على حسابه تروث سوشيال تظهر سفينة ترفع العلم الإيراني وقد تعرضت لدمار كبير، مرفقا إياها بكلمات أديوس أي وداعا. هذا ودخلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلة حاسمة مع إعلان الرئيس الأمريكي أن اتفاق السلام مع إيران أنجز إلى حد كبير وأن الإعلان عنه بات قريبا بعد سلسلة اتصالات أجراها مع قادة عرب وأقليميين إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما تحدثت تقارير أمريكية عن قرب إعلان تفاهم ينهي الحرب على جميع الجبهات ويفتح مضيق هرمز أبدت إسرائيل قلقا متزايدا من مسار الاتفاق وسط تحركات وضغوط إسرائيلية في الساعات الأخيرة لمنع تثبيت تفاهم لا ينسجم مع شروطها. وفي هذا الإطار قال نتنياهو إن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. عبد الرزق والتفاصيل.
1: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أجرى اتصالا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأعرب نتنياهو للرئيس ترامب عن تقديره العميق لالتزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل، لا سيما خلال عمليتي زئير الأسد والغضب الملحمي، والتي قاتلت فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية كتفا على كتف لمواجهة التهديد الإيراني. كما اتفقت مع الرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي تماما، ما يعني تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة خارج أراضيها. ولفت إلى أن رئيس ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، وشدد على أن الشراكة بيننا أثبتت في ميدان المعركة ولم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن.
0: في هذا الوقت قال الرئيس الإيراني إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ولا من دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما رئيس الأركان الإسرائيلي فيقول في هذه الأثناء أن إسرائيل مستعدة للعودة للقتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. وإلى الشأن اللبناني، حيث أفاد مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه بشأن شرط إنهاء الحرب في لبنان في خلال مكالمته مع ترامب بحسب موقع أكسيوس. في الجديد الميداني جنوبا، غارات على تبنين والخرايب، ومنذ لحظات غارة استهدفت قلية في البقاع وغارة من مسيرة تستهدف لدوير مجددا. المزيد في هذا التقرير مع عبد الرزق.
1: في الجديد الميداني، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: كفر صير وصير الغربية والزرارية وأنصار النبطية ومزرعة كوثريت الرز والخرايب صيدا. إلى ذلك تطورات ميدانية متسارعة شهدتها الجبهات اللبنانية بعد ظهر اليوم، تمثلت بتكثيف الغارات الإسرائيلية على البقاع والجنوب، توازيا مع تحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في البقاع الغربي تكثفت الغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر ولبية، وجاء ذلك بعد انذار اصدره الجيش الإسرائيلي بضرورة اخلائها. كما طالت سلسلة من الغارات الجوية بلدتي سجد والعباسية في المنطقة المذكورة. اما جنوبا، استهدفت غارة جوية خامسة بلدة عرب صليم، واستهدف فريق اسعاف الهيئة الصحية الاسلامية التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة في البلدة. وفي عمق الجنوب ايضا، شن الطيران الاسرائيلي غارتين على النبطية، في حين استهدفت ضربة اخرى دراجة نارية في جبشيت تزامنا مع غارات على مرتفع علي الطاهر. اما في الضاحية الجنوبية، يسجل منذ ساعات بعد الظهر تحليق مكثف للمسيرات الاسرائيلية على علو منخفض. وفي سياق منفصل، أعلن الجيش عن تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة كانت خلفتها غارات سابقة في الضاحية. وأكدت صحيفة إسرائيل هيوم عن انفجار طائرة مسيرة انقضاضية أطلقت من لبنان في منطقة نفتالي بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
0: قبل المتابعة نشير إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو الشعب للنزول إلى الشوارع لمقاومة مشروع التفاوض على حد تعبيره. كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية والمؤسسات مع من فرضت عليهم عقوبات أمريكية؟ مروان الأدوم.
2: لم يكن مفاجئا فرض عقوبات أمريكية على أفراد ونواب من حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام، وذلك من خلال الضغط الأمريكي على من يعرقل المسارات التفاوضية للحل في لبنان وعلى كل من يتعامل مع حزب الله وينسق معه من أجل تقويض الدولة اللبنانية. فكيف ستتعاطى الدولة مع هذه العقوبات الأمريكية، وكيف سيتأثر المعنيون بها بحسب الصحفي والكاتب السياسي داود رمال؟
3: العقوبات الأمريكية ليس جديدة، ومن المتوقع أن تتصاعد في المرحلة المقبلة.
4: Sydney traffic in Stratfield. We have emergency roadworks on Liverpool Road. The left lane eastbound is closed at Prentice Lane. In Dulwich Hill, traffic lights are blacked out on Old Canterbury Road at Hampstead Road. Over to Melbourne, we have reports of a crash in Croydon on Dorset Road at Hull Road and the Hume Freeway building citybound at Cooper Street. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Lisa Kowalski of the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني غائم درجات الحرارة ترتفع لل 21 على صعيد ملبن غائم درجات الحرارة أقصاها 18 درجة الساعة 6:42 بستديوهاتنا

0: شعنا اليوم عجقة أخبار، فإذا من خلال ما ذكروا الرئيس الإيراني مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هيدا كلام الرئيس الإيراني، يعني قصة بريق الزيت. ترامب بيقول إذا أبرمت اتفاق مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا وسليما لا يشبه الاتفاق الذي أبرمه أوباما. لنشوف ساعات حاسمة، عنا كم ساعة رح يكون أكيد في محاولة التوصل لاتفاق وإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. يعني بتوحي الأجواء بأجواء إيجابية لغاية هذه اللحظات، بس أنا دايما عندي تخوف من هذه الأجواء الكتير إيجابية، مش لأنه ما بدنا، مش لأنه مش حابين تنتهي الحرب، العكس بدنا تنتهي الحرب لأنه العالم كله ضرر من الحرب على إيران، ولكن دائما عنا تخوف أنه عند اللحظات الأخيرة تتغير الأمور وتتبدل ويكون في هناك مفاجآت بتتبعها الإدارة الأمريكية. حتى يعني كمان بنعرف أنه إيران عندها هذه العقيدة يلي هي ممكن كمان ما تقبل بالاستسلام أو بالرضوخ للشروط الأمريكية. بدنا نشوف هالساعات اللي جاي علينا شو ممكن تكون حاملة. محسن يعطيك العافية وصباح الخير.
1: صوت صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. صباح النور. يعني
1: أولا إذا بتسمحي لي أتمنى لك نهار كتير حلو وهابي بيرثداي كلود، نتمنى أن تكون عائلتك بصحة جيدة وحضرتك بصحة جيدة وأيام جميلة جدا ناطرتك بالمستقبل.
0: مرسي مرسي مرسي لك محسن، ومرسي كتير لكل اللي كمان وصل معايدة بطريقته، فأنا كتير يعني ممنوني لألكم وشكرا كتير من القلب. نرجع للأخبار السياسية اللي كانت نهاية الأسبوع. في عنا عجقة أخبار، خاصة عنا هون في أستراليا الخلاف يلي هيك بلش يتوضح داخل حزب العمال بين أنتوني ألبانيزي ورئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينس، ولكن المفاجأة الأكبر هو الكلام عن عودة رئيس الوزراء الأسبق توني أبت.
1: أولا في كتير موضوع كتير عنوان كتير مهم هو تقدم حزب ون نيشن بكل استطلاعات الرأي منذ أشهر حتى اليوم.
0: نعم.
1: والنتيجة اللي كانت خلال نهاية الأسبوع أنه ممكن فوز ون نيشن بأكثر من 50 مقعد بالبرلمان الأسترالي إذا ما جرت الانتخابات اليوم. هيدا التقدم خلق بلبلة بالنادي السياسي بكامبرا، اللي شفنا انه المستقلين اللي بلشوا يطرحوا تأليف حزب للانضمام الى حزب العمال طبعا والخضر لمواجهة هذا التقدم. هيدا موضوع الخطير بالموضوع السياسي باستراليا، بالاضافة الى مثل ما تفضلتي قلتي كلود انه قرار سيد توني أبت بالعودة إلى الحياة السياسية وترأس حزب الأحرار، رئيس حزب الأحرار بأستراليا، هيدا بيعطي دفع كمان لأنه سيد توني أبت ما ننسى أنه هو فاز بانتخابتين بشكل غير مسبوق بالحياة السياسية بأستراليا، واللي هيدا بيشكل خطر على الأحزاب الأخرى من المستقلين وحزب العمال، لأنه هذه الشخصية المهمة بالحياة السياسية الأسترالية بتشكل خطر أنه عودة اللحمة وعودة التقدم لحزب الأحرار بكتير من المواقع. شيء يعني موضوع كتير مهم هذا نتابعه، لأنه هيدا سيؤثر على الحياة السياسية بأستراليا بالمستقبل البعيد، من هلأ لربما عشرات السنين ما شفنا من من قبل كلود هذا الكم من التحدي السياسي عند الأحزاب بأستراليا شيء مهم وخطير بنفس الوقت.
0: يعني بس كان الملفت كمان هلأ ما في شيء مؤكد ولكن هيك تلميحات بتبين وحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه في هونيك تقريب تحكي عن تحركات سياسية لرئيس الوزراء الأسبق مالكم تيرنبل أنه ينضم لحركة تيل.
1: طبعا شيء طبيعي. هذا الرجل ما لا يرتبط ولا يمت إلى حزب الأحرار ومبادئ حزب الأحرار بأي شكل من الأشكال. يعني إذا بنشوف تاريخ هذا الرجل على طول يعارض ما تقوم به هذه الفئة وهذا الحزب من زمان لهلا. واليوم في مطالبة سيد توني أبت إذا ما وصل إلى موقع رئاسة حزب الأحرار أن يقيلوا من الحزب. يعني بكفي بقى عرفني شو إنه مسخرة هيدي إنه أنت قاعد جوا وبتنكوز بالناس اللي مفروض تكون عم بتأيدهم. هيدا هو مالكم تيرنبل. ما بعتقد أنا عنده تأثير بقى مالكم تيرنبل. أولا بتشوفي إنه ما له ظهور بالإعلام إلا بقناة واحدة على شاشات التلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. يعني صار إذا بدك بعيد عن السياسي وبعيد عن التأثير بأي مكان آخر. ولكن تموضعه مع المستقلين ربما بيعطيه نوع من الظهور مجددا بالحياة السياسية الأسترالية.
0: نعم. يعني بدنا نشوف فعلا اليوم كيف رح يكون وضع حزب الأحرار. والكلام أيضا اللي سمعناه ما كتير بعيد عن أنه يكون في تحالف بين الأحرار وواناشن. هل بتوقع شيء للإطاحة في بحزب العمال؟
1: بمقابلة على سيدي بولين هانسن مبارح ذكرت أنه ليش لا يعني، ولكن بده يكون على أسس معين.
0: حتى الأحرار يعني كمان مش مستبعدين. يعني كمان بعد الكلام اللي سمعناه أنجس تايلر يلي كمان مش مستبعد هذا الأمر. يعني
1: طبعا في هدف واحد اليوم كلود هو إزاحة حزب العمال من قيادة أستراليا، لأنه شفنا هذه القيادة إلى أين أدت إلى انهيار اقتصادي، انهيار أمني، انهيار أخلاقي، انهيار بكل القطاعات اللي تعاطت فيها. فالمفروض أنه يكون في ائتلاف مهم مع One Nation والائتلاف الموجود اليوم بين الحزب الوطني وحزب الأحرار لإزاحة هذه الحكومة وأن يكونوا متموضعين في قيادة أستراليا. ولكن الملفت أنه اللي طرحته سيدي بولين هانسن أنه فلتكن هذا الائتلاف موجود، ولكن من يفوز أكثر بمقاعد يتولى رئاسة الحكومة. يعني عم تعطي هي حق لا بتولي رئاسة الحكومة إذا ما فازت بمقاعد أكثر من الأحرار. واليوم الاستطلاعات الرأي بتبين أنه هي متقدمة جدا على حزب الأحرار والحزب الوطني بالاستطلاعات الرأي. فهون بده يصير في الحوار والنقاش حول من سيتولى رئاسة الحكومة، وهل بولين هانسن قادرة على قيادة الحكومة وقيادة أستراليا إلى مكان أفضل من بعض الانهيارات الكبيرة اللي وصلنا لها.
0: نعم، أكيد كتير من المواضيع والملفات المتعلقة بالشأن الأسترالي. بكرة رح يكون عنا لقاء مطول أكيد محسن لمتابعة القضايا المتعلقة بالشأن الأسترالي، خاصة مع عودة رئيس الوزراء الأسبق توني أبت، الخلافات السياسية اللي بلشت هيك تبين داخل حزب العمال بين رئيس الوزراء يعني أنتوني ألبانيزي ورئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينس. نحكي عن كل هالملفات صباح بكرة. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية وشكرا لك، نهارك سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. قبل ما نروح لاستراحة ونتابع مع جولتنا الإخبارية كمان موضوع كتير مهم من خلال دعوة الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم الشعب لإسقاط حكومة نواف سلام، ولكن الرد الأمريكي اللي إجا من قبل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الولايات المتحدة تدين بشدة العبارات دعوة حزب الله إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، وبيقول أن حزب الله تجاهل النداءات المتكررة من الحكومة اللبنانية لوقف هجمات واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. اليوم بما أنه قربنا يعني الأجواء تشير إلى أنه في إمكانية التواصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، حزب الله يصعد ظاهر أنه بده يعني كمان يقلب الطاولة من خلال يعني ما سمعناه اليوم دعوة لإسقاط الحكومة. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع بمشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي. رح نروح لبريك ومن بعد الأخبار.
2: إن النقص العالمية في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: News headlines. أعلنت أستراليان بوردر فورس في نيو ساوث ويلز عن تنفيذ سلسلة مداهمات خلال عطلة نهاية الأسبوع استهدفت تجار السجائر الغير قانونية، وأوقفت السلطات عدة مركبات فتشتها في مناطق عدة من روزهيل هابرفيلد قبل مداهمة عقار في منطقة كريستينز في سيدني. تمت مصادرة أكثر من 1.3 مليون سيجارة غير قانونية تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليون دولار، إضافة إلى العثور على 34 ألف دولار نقديا. ووجهت التهم إلى رجل يبلغ من العمر 34 عاما ورجل آخر 37 عاما، امرأة تبلغ 33 عاما، وقد رفض الإفراج عن الرجلين بكفالة، بينما منحت المرأة إفراجا مشروطا على أن تمثل أمام المحكمة الشهر المقبل. تتواصل الأحاديث حول احتمال انضمام بعض أعضاء الحزب الليبرال إلى حركة سيل، وخاصة رئيس الوزراء الأسبق مالكوم تيمبل. أيضا يعود رئيس الوزراء الأسبق توني أبت إلى الساحة السياسية الفيدرالية من خلال ترشحه لرئاسة حزب الأحرار بعد انسحاب ألكسندر داونر من السباق. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
3: وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مولدة عبر الذكاء الاصطناعي على حسابه في منصة تروث سوشيال تظهر باخرة تحمل العلم الإيراني وقد لحق بها دمار كبير وأرفقها بكلمة وداعا. وعن المفاوضات قال ترامب في حديث لأي بي سي أن الاتفاق يعتمد فقط علي، ستكون هناك أخبار جيدة فقط، أنا لا أبرم صفقات سيئة. وقال أستطيع الحديث عن الصفقة مع إيران والأمر متروك لي تماما. ولفت إلى أنه أبلغ ممثليه بعدم التسرع في إبرام الاتفاق، وأشار إلى أنه سيظل الحصار ساريا بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. وقال على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية. وأضاف علاقتنا مع إيران مثمرة وتمضي نحو قدر أكبر بكثير من المهنية، واعتبر أن على الطرفين أن يأخذا وقتهما وينجزا الأمر بشكل صحيح ولا مجال لأي أخطاء. وقال ترامب أشكر دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها الذي سيعزز توسع الاتفاقيات المتعلقة باتفاقيات إبراهام التاريخية، ومن يدري فقد تنضم إيران إلى الاتفاقية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أننا على استعداد لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. واعتبر بيزيشكيان أن إسرائيل هي من تسعى لزعزعة أمن المنطقة عبر سعيها لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتدبير مؤامرات لجر المنطقة للحرب، وشدد على أن المفاوضين الإيرانيين لا يساوموا على كرامة البلاد أو شرفها في أي مفاوضات. وفي سياق متصل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 33 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على إذن من إيران خلال 24 ساعة، فيما نقلت وكالة تمهر عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية قوله سندير مضيق هرمز حتى لا تقع حالات انعدام أمن مرة أخرى. وفي الأثناء أفادت CNN نقلا عن مصدر إيراني قوله بأن التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان. وقال المصدر لهيئة البث إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر فسيحدث ذلك. وننتقل الآن إلى زميل إبراهيم ضاوي مباشرة من مدينة سور لإطلاعنا على كل التطورات في هذه الأثناء. أهلا بك إبراهيم، تفضل.
1: نعم غدي، منذ قليل رصدنا غارة باتجاه بلدة ياطر في القطاع الأوسط، هي الغارة الثانية التي تسجل في غضون ساعتين في هذه البلدة. ربما لا تزال سحب الدخان ترتفع من مكان وقوع هذه الغارة في هذه البلدة التي تعرضت للغارة الثانية كما ذكرت في غضون ساعتين، وكانت قد تعرضت البلدة المتاخمة لها وهي بلدة كفرة أيضا لغارتين في سياق هذا النهار، بالإضافة أيضا إلى قصف مدفعي لم يتوقف في جبهة القطاع الغربي باتجاه بلدات المنصور والحني منذ ساعات الصباح. الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف هذا النهار، وخصوصا مع ما تم نشره من إنذار عاجل إلى سكان بعض القرى الجنوبية، وهو الإنذار الثاني الذي يصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم، يطلب من سكان بلدة كفرسير وهي بلدة في قضاء النبطية بالإضافة إلى سير الغربية وفيها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن انتهاء عمليات رفع الأنقاض بعد المجزرة التي ارتكبت في هذه البلدة، وتقول إن الحصيلة النهائية لهذه المجزرة 11 شهيد من بينهم طفل وستة سيدات، وكذلك أصيب 9 بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدة في بلدة صيل الغربية. هذا بالإضافة إلى إنذار وجه إلى الإزرارية وأنصار وكوثرية الرز والخرايب وهي بلدة تقع في قضاء صيدا. هذا الإنذار يأتي متجددا بعد الإنذار الأول الذي أصدر أيضا لبلدات تقع في قضاء النبطية وكذلك لبعض البلدات في البقاع الغربي، وهذا يعني أن القابل من الساعات ربما تحمل مزيدا من الغارات الإسرائيلية، وهي أساسا التي لم تتوقف غدي منذ ساعات الصباح. آخر ما تم رصده في هذه الجبهة هو باتجاه بلدات زوطر وهي بلدة في قضاء النبطية، أكثر من غارة سجلت باتجاه زوطر الشرقية والغربية، كذلك بالنسبة للميري ودوير وهي بلدات متاخمة لبعضها تعرضت لقصف من المسيرات الإسرائيلية، وكذلك لديك أيضا بالنسبة لبلدة كفر رومان التي لم يتوقف القصف المدفعي باتجاه ما يعرف بدوحة كفر رومان في المنطقة. يحمر الشقيف أيضا عرضة لسلسلة غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة. إذن هذا هو المشهد الميداني من مدينة سور ومن مدينة النبطية، وأمام هذا التهديد الجديد وأمام هذه الغارة التي رصدناها معكم واستمرار التحريك للمسيرات الإسرائيلية، علما أن حزب الله أطلق صاروخ دفاع جوي باتجاه المسيرات التي كانت تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة سور، يبدو أننا أمام ساعات ستحمل المزيد من التصعيد في جبهة الجنوب اللبناني. غني،
0: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم ضاوي. ننتقل الآن إلى محيط الخيام حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم الغريب أيضا لإطلاعنا على كل التطورات. كنا قد تابعنا المشهد معك قبل ساعات قليلة من محيط الخيام، الآن كيف تبدو الصورة إبراهيم؟
2: غادي، بعد الغارات العنيفة التي شهدتها منطقة النبطية ساد الهدوء على ناحية التحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء منطقة القطاع الشرقي. قبل دقائق قليلة عادت هذه المقاتلات الحربية أيضا لتحلق على علوين منخفض ومتوسط في منطقة القطاع الشرقي. أيضا كانت قد شنت هذه المقاتلات غارات على منطقة جنوب البقاع الغربي وتحديدا على النطاقات الجغرافية المنذرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث هنا عن سحمر وكذلك قلية. المقاتلات الحربية شنت غارتان على المنطقة الواقعة بين سحمر وكذلك أيضا لباية، وهنالك حالة ترقب للساعات المقبلة لتلك المنطقة ما إذا كان العدو الإسرائيلي سيستمر في شن غارات على ذلك النطاق ضمن الإنذارات التي كان قد أطلقها. أود الإشارة إلى أن ثقل الغارات الإسرائيلية يتركز على منطقة النبطية أي القرى والبلدات الواقعة في ذلك القضاء. الصورة التي كنتم قد شاهدتموها على الهواء خلال الرسالة الماضية كانت لغارات عنيفة شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر، كذلك أيضا غارات عنيفة شنتها المقاتلات الحربية على زوتر الشرقية وكذلك أيضا على كفر تبنيد وميفدون وعدد آخر من هذه القرى والبلدات، عدا عن النبطية أيضا التي تتعرض لأعنف الهجمات الإسرائيلية من قبل سلاح جوه المعادي. هذا كله أيضا تزامن مع ما نقل قبل دقائق قليلة عن إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة قبل قليل. هنالك أنباء تتحدث عن أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة خشية تسلل طائرات مسيرة وفق الأنباء الأولية التي وردتنا في هذه الأثناء، تزامنا مع عملية التصعيد الإسرائيلي المستمرة. كذلك أيضا اسمح لي فقط بعجالة غدي أن أنقل بيان وزارة الصحة اللبنانية التي تحدثت عن الحصيلة النهائية لمجزرة أصير الغربية التي شنتها إسرائيل خلال الليلة الماضية. يقول البيان أن الحصيلة النهائية 11 شهيدا من بينهم طفل وست سيدات، وأصيب 9 بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدة. هذا بيان وزارة الصحة حول الحصيلة النهائية لمجزرة صير الغربية التي ارتكبتها إسرائيل خلال الليلة الماضية. عموما نحن في حالة ترقب، هنالك مزيد من القرى والبلدات التي هي من ضمن الإنذار حتى الساعة لم تشن المقاتلات الإسرائيلية المعادية غارات عليها كمشغرة مثلا، وبالتالي هنالك حالة من الترقب للساعات المقبلة، خصوصا مع الحديث عن كلمة مرتقبة أيضا لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير الموافق بيوم غد. وبالتالي حالة التصعيد الإسرائيلية مستمرة، عمليات حزب الله التي يعلن عنها تباعا كذلك مستمرة، إضافة إلى المناورات الإسرائيلية المعادية إن كان بالجو وإن كان بالبر هي أيضا مستمرة، ونوافيكم بكل تفصيل جديد فور وروده. غريب،
0: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم الغريب. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين سحمر ولباية في البقاع الغربي، وجاء ذلك بعد تهديد من الجيش الإسرائيلي وأدى إلى نزوح من سحمر ويحمر ولباية وعين التين. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: لا لا لا لا لا ما انت عميل, هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز,
1: شغلة حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعروف, وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي.
0: ليس
2: بياخذ العين شو في عندك محللين؟
0: اعطيني رايك, اعطيني رايك, عم بيعطي رايه.
2: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحجر بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا,
2: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج, احسن اذاعه, احسن كلام, احسن اعلاميه.
3: منتابع مع تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني غائم, درجات الحرارة 21, ملبن غائم 18 درجة.

راديو 2 أستراليا 1638 عبر شبكة الإنترنت وامية.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات. عم نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار والكلام والحديث اليوم عن الاقتراب من التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. نحن بانتظار الساعات المقبلة زحيم لحلول انفراجات انهاء لهذه الحرب، ولكن رح تهدى بطهران وطول عنا بلبنان، لأنه بعشية عيد المقاومة والتحرير كان في هناك تنفيذ جيش الإسرائيلي موجة تصعيد عبر عشرات الغارات والقصف المدفع العنيف، واللي استهدف مناطق واسعة بجنوب والبقاع ومدينة صور. بينما يلوح بالأفق احتمال توقيع تفاهم أمريكي إيراني بإسلام أباد، وما تردد عن شموله لبنان على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال أن العبرة بتبقى بالتنفيذ. مزبوط. بعيد يعني طبعا اليوم كان فيه هونيك كلام لشيخ نعيم قاسم يلي أثار ردود فعل كتير كبير اليوم، وهيك تعليقات عم بتكون ساخرة عبر السوشيال ميديا اللي بيعتبروا أنه الشيخ نعيم قاسم منفصل عن الواقع. هيدا الشيء اللي عم نسمعه اللي عم نتابعه، لأن الأمين العام لحزب الله بكلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير أنه انتصار التحرير كان نتيجة لتكافل المقاومة والجيش والشعب اللبناني. انتصار بيقول كمان أنه مشروع إسرائيل إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي ضمن مشروعها. دعا شيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن القرارات اللي اتخذتها بتجريم المقاومة، وأكد أنه العقوبات الأمريكية الأخيرة رح تزيدنا صلابة، وكان على الحكومة اللبنانية أنه تاخذ موقف منها. فهون بيعتبر شيخ نعيم قاسم بكلامه وحديثه اللي اعتبر يعني كمان أنه اللي عم يدعو إلى النزول للشارع حسب آخر المعطيات اليوم. حذر الأمين العام لحزب الله أنه نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدا للإبادة، وأكد أن الحزب ما رح يقبل بذلك. داعي الحكومة للتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة وعن القرارات اللي قال أنه تجرم المقاومة. بيقول أن موضوعية حصرية السلاح لا يطبق إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف العدوين، تحرير الأسرى وعودة الأهالي. اعتبر أن الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية السيادة. إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية السيادة فلترحل، وشدد على رفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. اعتبر أنه المقاومة رح تخرج العدو مهزومة وستعلن التحرير الثالث قريبا. اعتبر أنه ما بيحصل اليوم بجنوب لبنان هو بداية زوال إسرائيل. بيقول أنه ما يحصل اليوم بجنوب لبنان هو بداية زوال إسرائيل، والجيش الإسرائيلي ما رح يقدر الاستقرار بأي منطقة بالجنوب ما بيدل على قوة المقاومة وشعبها. واتهم قاسم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لإبادة المقاومة واحتلال لبنان تدريجيا، وأن العقوبات الأمريكية بتعكس عجز واشنطن وتل أبيب عن تحقيق أهدافهم، ولن تزيد المقاومة إلا صلابة، ودعا إلى النزول للشارع وإسقاط الحكومة. شو تعليقكم مستمعينا على كلام الشيخ نعيم قاسم يلي عم يدعو إلى النزول للشارع وأسقاط الحكومة إذا استمرت سياستها الحالية، واعتبر أن محاربة مؤسسة القرض الحسن هي محاربة للفقراء، ونفى وجود علاقة مباشرة بين حزب الله والمؤسسة. بيقول أن الحزب عم ينقل أمواله بالشنطة ويدفعها نقدا على المستوى الإقليمي.

0: الحكومة، رفض المفاوضات، إسقاط الحكومة، ورجع يذكرنا بالانتصارات، أنه كمان بإبادة أو إزالة إسرائيل، أنه قربت إزالة إسرائيل عن الخريطة، جانا لنفس الموال، وكأنه كل اللي مر على لبنان، كل التهجير، كل الاحتلال على 68 منطقة في الجنوب، بعده عم يحكي الشيخ نعيم قاسم عن التحرير وعن إبادة عن إزالة إسرائيل، وعم يحكينا عن الانتصارات، وبالتالي عم بيطالب بإسقاط الحكومة بالوقت يلي إيران قربت تتوصل لتفاهم نهائي مع أمريكا. ولكن حسب بعض المعلومات وحسب وكالة التسنيم بتقول أنه لا يزال في هناك خلاف بشأن بعض البنود، هلا ممكن يكون اليورانيوم والسلاح أو أذرع إيران بالمنطقة. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على كلام الشيخ نعيم قاسم، كيف شفتوه من وجهة نظركم؟ يعني اليوم عم بيطالب بإسقاط حكومة نواف سلام وبالنزول لشارع لإسقاط الحكومة، عم يحكي عن الانتصارات وعم يحكي عن شو كمان، يعني كمان عن إزالة إسرائيل عن الخريطة بالوقت يلي إسرائيل محتلة هالعدد الكبير من الأراضي في الجنوب. خلينا نروح لبريك ومن بعدها كمان منحكي أكثر عن عودة توني أبت للحياة السياسية، وكمان هو رح يكون مرشح ليتولى رئاسة حزب الأحرار، هل بتشوفوا كمان عودة توني أبت هي دعم للحزب وهي رح تغير بالمشهد السياسي اليوم عنا في أستراليا؟ هل فعلا اليوم رح يعطي زخم بعودته للحزب؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم، هيدا طبعا نتيجة خبرته السياسية الكبيرة، وهو يعتبر من صقور حزب الأحرار. رح نروح لاستراحة من بعدها منكمل سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: تستمعون للبث المباشر مع بريكفاست شو عبر إذاعة 2ME أستراليا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: متابعة لقاءنا الصباحي دائما برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM، نرجع نحن وياكم لبعض الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. اليوم عدة مصادر داخل حركة تيل يلي بتأكد إلى احتمال توحد المستقلين بإطار سياسي بوقت عم بيواجه فيه حزب الأحرار صعوبة مع صعود حزب ون نيشن باستطلاعات الرأي الأخيرة، خاصة بالمناطق الريفية. فهون في تخوف فعلا عند البعض، ولكن أكيد في شيء يعني بأكد يعني أنه في رضا أكبر على حزب ون نيشن، واللي كمان في هونيك كلام من النائب المستقل اللي بتقول في خوف أنه إذا صعود ون نيشن، واللي أكدت انفتاحها على فكرة إنشاء حزب طالما بيحتفظ بالتركيز المجتمعي. هون في ما بيتعلق بالنسبة للأستراليان فاينانشال ريفيو بتقول أنه المستقلين عم بيناقشوا باستمرار طرق التعاون بشكل فعال وتحقيق المزيد يعني من التقدم، بينما إحدى الصحف الأسترالية بتقول أنه بعض الشخصيات المعتدلة بحزب الأحرار تمت دعوتها للانضمام.

0: إلى تيل هون عن مقصود ممكن يكون مالكوم تيرنبل، يلي تردد تقارير عن قيام رئيس الوزراء الأسبق مالكوم تيرنبل بإجراء اتصالات ومحادثات سياسية وسط تكهنات بشأن تشكيل كمان حزب جديد بالكامل، الأمر يلي بيوضع مستقبل الائتلاف السياسي تحت ضغط كبير. يعني هون نشوف عودة مالكوم تيرنبل، وصار زمان ما حكي، كان مختفي عن الساحة، كان مختفي كليا عن الساحة، لا موقف لا كلام لا تحرك لا ولا شيء. صار زمان ما سمعنا موقف لا مالكوم تيرنبل، ولكن بس رفع اصبعه اليوم توني أبت مستعد لقيادة الحزب بتلاقيه انه تحرك اليوم وعاد اسمه للواجهة، وفي كلام على انه كمان ما بعرف اذا هو بده ينتقل من ضفة لضفة، بده يشوش على توني أبت مثلا بعودته السياسية. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي. معنا اتصال بهالوقت، معنا جورج مخول من منطقة برينزويك ميلبن. صباح الخير لك جورج.
1: صباح النور مدام سلود، يعطيك ألف عافية
0: لك
1: ومستمعين توامي.
0: شكرا شكرا لك جورج.
1: يعني الاثنين من وقت اللي تكون لحدية ما نحن بهذا الوقت هذا كنا عم ننبش على شيء دولة، إنه نعمل دولة بلبنان، لأنه تعرفي إنه شو مقومات الدولة أو شو معطيات الدولة مش موجودة من وقت اللي خلقنا لهلا. إذا هدف كل حدا بيوصل على رئاسة الجمهورية أو تبرمه أي مناصب بلبنان مهمة بالصفوف الأمامية، هدفه إنه يبني دولة بالنتيجة. ونقيض تفسيره بيبقى هو وجود جسم آخر معادي تماما لهالفكرة هاي لوجود دولة. واليوم لما نكون في دولة أو حدا عم بينبش يعمل دولة، بده يصير في وحدة صف، وحدة كلام، وحدة سلاح، وحدة كل هالقصص هودي. ما فيك أنت تكون عاملة بانية دولة أو بدك تبني دولة وتاركي الشارع عندك فلتين بالمبدأ هيك، بالمبدأ هيك. إذن اليوم إجا حدا على هالدولة عنده يقول بدنا نعمل دولة، قادرة هالدولة مش قادرة بحث آخر. أما فيما يتعلق بشأن حزب الله بلبنان، حزب الله مثل ما بتعرفي مدام كلود هو عنده شقين، شق عسكري وشق سياسي. الشق السياسي والعسكري منفصلين تماما عن بعضهم، مظبوط، ولأنه بتشوفي أنت بالتصريح صريح المسؤولين بعض الأحيان أنه مثل كأنه حدا جاي من المريخ، يعني شو عم بيصير بالأرض وشو بيحكوا حدا هذا الرجل السياسي بحزب الله وكأنه جاي من المريخ أنه عم بيشوف شو عم بيصير. هلأ للأسف الشديد أنه وقت كان في جيش وشعب مقاومة على القليل بالسياسي ضمنيا، كنت تحسي بعض الأحيان أنه حزب الله يتعاطى الأمور بشكل لبناني مقبول، عرفتي كيف؟ إنما بالآونة الأخيرة تبين إنه حزب الله العسكري هو متصل تماما بإيران، ما له علاقة، متصل تماما بالحرس الثوري الإيراني وبياخد تعليماته منه وبياخد أنت لازم يضرب وشو لازم يضرب، لو ماتوا مسؤولينه الكبار أو إلى آخره أو مهددين هن بالزوال، لا لازم القرار الأخير يجي من إيران، بيضربوا ولا ما بيضربوا. وهني عبروا كذا مرة وقالوا إنه نحنا كنا أكبر من القضية اللبنانية، نحنا مشروعنا مشروع يعني كوني. شفت كيف؟ من هالمنطلق هيدا يعني في بخار كان بالرأس، يعني وبطريقة التفكير وبطريقة العقيدة تخطوا هالمواضيع هذه، إنه نحنا شو لبنان، إنه تحكيني أنت نحن عم نقاوم عن لبنان وكذا، نحن عم نقاوم عن المنطقة كلها سوا. لذلك زرعوا هالفكرة هيدي وطلعوا راحوا على سوريا وراحوا على ما بعرف وين وين وين وين. المهم نحن وين اليوم؟
0: عظيم.
1: نحن اليوم بدنا نبني بلد، بدنا نبني دولة. نحن اليوم بيطلع حدا لبناني بيقول رئيس جمهورية لبنان خاين. يا حبيبي رئيس جمهورية لبنان قائد للجيش اللبناني 9 سنين عم بيقاتل باللحم والدم بعد كل شيء. في حدا بهالدولة كان تارك المؤسسة العسكرية وين المسؤولين؟ هن هودي المسؤولين اللبنانيين يلي تركوا هالجيش هذا. انت بتتخيلي عندك عسكري بيشتغل بيروح بيقدم خدمته العسكريه بالنهار وبالليل بيروح بيشتغل جارسون؟
0: نعم. شكرا لك جورج، اكيد بتمنى يكون معنا كافي من الوقت لحتى نتابع، ولكن مضطر اروح لبريك. من بعدها مباشره جولتنا مع الاخبار، كونوا معنا.
2: ان النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومه خطه وطنيه لامن الوقود، ونحن الان في المستوى 2. ان استخدامك لسيارتك بشكل اقل واكثر كفاءه يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Australia News.
4: ABC News.
5: Mike Kermode with the top stories. 7 Australians who were detained by Israeli forces while part of a flotilla to deliver humanitarian aid to Gaza are landing back home this morning. The group's among 11 Australian activists who were part of the global Samud flotilla and later deported amid an outcry over their alleged mistreatment in custody. It comes as the foreign ministers of 8 Arab and Islamic nations have strongly condemned the actions of far-right Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir while the activists were detained. Israel's Prime Minister says his country will continue to defend itself from threats from Hezbollah in Lebanon, even if the US and Iran agree to a deal to end the broader war. Iranian state media says any deal to end the conflict must also include a commitment to stop fighting in Lebanon. But in a social media post, Benjamin Netanyahu says he and Donald Trump agreed that Israel has a right to defend itself against threats on every front, including Lebanon. And intelligence agencies will face questions over what they knew about the gunmen involved in the Bondi terror attack when the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion resumes hearings today. The first witness will be ASIO Director General Mike Burgess, who's expected to face scrutiny over why the gunman wasn't on the agency's radar after first coming to ASIO's attention in 2019. Senior members of the Australian Federal Police and New South Wales Police will also front the commission today. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: التاسعة ليلا بتوقيت غرينتش، الأخبار من BBC. ترامب يقول إنه أمر ممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين إيرانيين موافقة مجتبى خامنئي على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع واشنطن. انتقادات شديدة في إسرائيل للاتفاق الأمريكي الإيراني، ونتنياهو يطالب بأن يزيل أي اتفاق مع إيران خطرها النووي بالكامل. وفد إيراني بحث في عمان ما يوصف بمبادئ العبور في مضيق هرمز بما يراعي سيادة الدول المشاطئة للمضيق. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لحزب الله في مزارع شبعة، والحزب يستهدف آليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن حزب الله عمل على نشر الفوضى في لبنان، منددا بتصريحات لأمينه العام أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. روسيا تشن هجوماً واسعاً النطاق على كييف ومناطق أخرى بالصواريخ والطائرات من دون طيار.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بوجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه استدرك على منصته تروث سوشال بأن المفاوضات تجري في شكل منظم وبناء، وأضاف أن الحصار البحري سيظل مستمرا وفاعلا في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. وأورد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيع المستوى طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن البيت الأبيض لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لأحد، مضيفين أن الحصول على الموافقة النهائية من الجانبين قد يستغرق عدة أيام. تأتي تصريحات ترامب في عقاب اعتراضات وانتقادات أبداها من العديد من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين لجوانب مفترضة من التفاهم كان قد تم تسريبها، معتبرين أنها لمصلحة إيران. وفي إيران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران في مرحلة إنجاز إطار التفاهم مع واشنطن، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أننا سنتوصل والولايات المتحدة لاتفاق على القضايا المهمة، مشددا على أن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق قيد المناقشة في هذه المرحلة.
1: يقول انه الاتفاق وشيك الان يعود قبل قليل، اللي يقول بانه يعني وجه بعدم التسرع. ما يريده ترامب لا يبدو، بيعطيك الاجابه باختصار، لا يريد ان يبدو اعلاميا بصيغه المنهزم او المتراجع. لذلك هو الان عندما يغرد الان قبل دقائق يعني على موقع تروث سوشال يبدا بالحديث عن اتفاق اوباما، اتفاق اوباما النووي مع ايران، يهاجم هذا الاتفاق كما يهاجمه دائما، ثم ينتقل، لانه اقول يبدا بذلك لانه الانتقادات جاءت من وزير خارجيته السابق مايك بومبيو بعد الاخبار عن هذا الاتفاق مع ايران. بومبيو قال بان كانما اتفاق ترامب قادم من افكار مساعدي اوباما، وغيره قالوا ذلك من هاجموا من تيار الصقور في أمريكا أو حتى من تيار المستغربين من استراتيجية ترامب في التعامل مع إيران. فلذلك يبدأ ترامب في الحديث عن تجديد الهجمات على اتفاق أوباما، ويقول بأن ذلك الاتفاق كان يبدو طريقا لإيران للوصول إلى اتفاق نووي وأنه هو أوقف ذلك وأجهضه. أما الأمور الآن فتجري يعني بطريقة يعني مهنية واحترافية. وهنا إشارة لافتة، يقول بأنه طبعا بعد يعني حديثه عن عدم التسرع، يقول بأن العلاقات مع إيران قد أصبحت أكثر يعني مهنية الآن وأكثر تنظيما بين أمريكا وإيران، يعني وبأنه يعني يجب أن يأخذ الطرفان وقتيهما ولا يتسرعا، يعني يعطيها أيضا وقتا لإيران كأنما في هذا الحديث. ثم يتحدث عن موقف الدول العربية والإسلامية ويشكرها على يعني مساعدتها، ويتحدث عن اتفاقات إبراهام، اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، ويقول ربما إيران تقرر أن تنضم يوم إلى ذلك. إذن هو يخلط الأمنيات بالوقائع، والأهم من ذلك كما قلت في يعني قلب الإجابة على السؤال، هو لا يريد أن يبدو هذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر عفوا أن يبدو تراجعا إعلاميا أو يبدو أنه يقدم التنازلات لإيران.
0: وقد شهدت الساعات الأخيرة تحركات سياسية ودبلوماسية متسارعة باتجاه صياغة اتفاق إطاري يهدف إلى تهدئة التوترات وفتح مسار تفاوضي أوسع يركز على ضمانات تتعلق بأمن الطاقة والملاحة الدولية، إضافة إلى الملف النووي الإيراني وما يحيط به من خلافات معقدة.
2: حفلت الساعات القليلة الماضية بتطورات مثيرة باتجاه تهدئة واتفاق إطاري يضمن هدنة مؤقتة ومبادئ أساسية تمهد الطريق لإنجاز اتفاق نهائي وسط رهانات كبيرة على أمن الطاقة والملاحة الدولية ومستقبل الملف النووي الإيراني. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي ولا لزعزعة استقرار المنطقة.
3: آمادیم در گفتگو.
4: نحن مستعدون في المفاوضات كما صرحنا في عهد إمامنا الشهيد لطمأنة العالم بأننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية ولا نسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة. إن مصدر عدم الاستقرار في المنطقة هو إسرائيل التي تسعى لتحقيق ما تسميه برؤية إسرائيل الكبرى وتستخدم شتى الوسائل للتآمر لإبقاء الحرب والاضطرابات والانقسام المشتعل في المنطقة.
2: تصريحات الرئيس الإيراني تزامنت مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو احتمال إعلان اتفاق خلال وقت قريب، معتبرا أن التفاهم المرتقب سيبدد المخاوف الأمريكية بشأن مضيق هرمز. ونوه الوزير الأمريكي إلى أن الاتفاق قد يشكل بداية لمسار ينتهي بعالم لا يخشى برنامجا نوويا إيرانيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن اتفاق إنهاء الحرب جرى التفاوض عليه إلى حد كبير، وذلك بعد اتصالات أجراها مع قادة السعودية ومصر وقطر والإمارات بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب ما نقلته مصادر
5: In Sydney traffic, blacktown, a truck has broken down on Sunny Holt Road southbound at Sackville Street. It's over in the right-hand lane. Bankstown, a crash on Stacey Street southbound at Greenacre Road. Over to Melbourne, a crash on Westgate Freeway, citybound at Williamstown Road. Left-hand lane is closed with delays back onto the Princes Freeway. And another crash in Ringwood on the Ringwood Bypass, citybound just before Warrandyte Road. Left-hand lane is blocked and speeds reduced to 40 km/h. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Lisa Kowalski, the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهالأثناء عبر هواء تؤمية. مذاكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 21، على صعيد ملبن غائم 18 درجة. نترككم مع هالغنية الرائعة جدا لفيروز، يا قلبي، من روائع أغاني فيروز بنسمعها بهالوقت.

0: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها بهالوقت مع نيويورك تايمز. عن مسؤول أمريكي الولايات المتحدة وإيران توصلوا لاتفاق مبدئي بيقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن المشكلة مش بس مضيق هرمز، المشكلة هي النووي، السلاح البالستي، وكمان بنفس الوقت أدرع إيران بالمنطقة. ولكن نتيجة هيدي الحرب وطبعا تعنت إيران بموقفها اللي أدى بنهاية المطاف إلى إغلاق مضيق هرمز. يعني المشكلة الأساسية مش مضيق هرمز، المشكلة الأساسية إنه اليورانيوم اللي ذكرناه هو اللي أدى إلى حصار مضيق هرمز وإقفاله من قبل الجانب الإيراني. فإذن عم نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم مع مداخلاتكم إذا على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة على مواضيع اليوم انطلاقا من الموضوع الأساسي اللي طبعا حبينا نضوي عليه كلام الشيخ نعيم قاسم بالوقت اللي كنا عم نحكي عن اقتراب التفاهم بين واشنطن وما بين إيران. هلا بعد في أكيد مفاجآت، مين بيعرف، لأنه في بفترة سابقة كانوا قالوا لنا أنه خلص حسينا أنه انتهت الحرب، انتهت الحرب وشفنا ضربة مفاجأة تلقتها إيران. بعدنا عايشين يعني هيدي الحالة، لأنه هلا هي كتت الكلام الإيجابي كمان إن شاء الله. يعني نحن بنتمنى أنه تنتهي الحرب، هذا الشيء المطلوب اليوم، ما حدا بيتمنى الحرب وما حدا بده الحرب، ونعرف قديش خطورتها ونعرف قديش تداعياتها كبيرة على العالم. ولكن هل بالنهاية هل فعلا توصلوا لتفاهم جدي؟ هل تم الاتفاق على الأمور الأساسية مش بس أنه على فتح مضيق هرمز؟ فلازم نعرف أنه المشكلة الأساسية منا بس مضيق هرمز، هي نتجت عن الملف النووي الإيراني، نتجت عن الصواريخ البالستية وأذرع إيران بالمنطقة. هذه هي الشروط، ولكن شو اللي تحقق منها؟ بكل الأحوال موضوعنا هو موقف حزب الله. شيخ نعيم قاسم يلي بيحكينا عن الانتصارات مجددا، شيخ نعيم قاسم يلي بده إسقاط الحكومة، اللي عم يدعو للنزول للشارع لإسقاط الحكومة، وعم يدعو طبعا اليوم الرئيس والحكومة، وعم يدعو الدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. خليني أسمع رأيكم، هل فعلا اليوم عايش الواقع الشيخ نعيم قاسم عم يحكي عن الانتصارات، عم يحكي عن إزالة إسرائيل، اليوم عودة النازحين لقراهم وديعهم؟ فما بعرف كيف بفكر هذا الرجل، هل فعلا بتشوفوا كلامه يعني اليوم بعيد كليا عن الواقع اللي عايشينه؟ النزوح الكبير اللي صار من عدد كتير كبير من القرى الجنوبية، اليوم عم يحكينا عن عودة النازحين، عم يحكينا عن الانتصارات، يعني هي انتصارات وهمية، لأنه هلا أكيد بعده حزب الله بعده عم بيطلق الصواريخ أو بعده عم بيطلق الصواريخ أو كمان الطائرات المسيرة، ولكن نعرف قديش الدمار اللي صار بالمناطق الجنوبية. وإسرائيل بيقول حسب نتنياهو يعني كمان قبل شوي اللي ذكر أنه ترامب يلي وافق على أنه إسرائيل تقوم بعمليات الدفاع عن النفس، يلي أكيد اليوم يمكن يوصلوا لاتفاق بين واشنطن وطهران، ولكن عنا رح تبقى الساحة مفتوحة مثل ما شايفين اليوم بكلام الشيخ نعيم قاسم يلي عم بيحاول يعني كمان خلق فوضى اليوم على الساحة اللبنانية من خلال دعوته، من خلال دعوته لإسقاط الحكومة. طيب في حال سقطت الحكومة كيف تتوقعوا الوضع يصير عنا بلبنان؟ كيف بتشوفوا دعوة الشيخ نعيم قاسم اليوم للنزول للشارع لإسقاط الحكومة بظل الوضع القائم اليوم عنا بلبنان؟ وشو هو الهدف برأيكم اليوم؟ شو هو الهدف؟ هل فعلا الهدف أنه كمان يعني من بعد الخسارة الكبيرة اللي مني فيها حزب الله أنه يخلق فوضى داخلية لحتى يغير، لحتى يضل هو صاحب القرار، ولحتى هو يعني كمان يسعى لكسب شيء ما بالداخل؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء 0296333330 عبر الواتساب على 0410-638-638. لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تشاركونا بهالوقت وتعطونا رأيكم كيف شفتوا كلام شيخ نعيم قاسم. هل هو دعوة للفوضى عنا بلبنان لمكاسب معينة بالوقت اللي عم ينحكى عن التوصل لتفاهم بين واشنطن وطهران؟ عم بيحكينا عن الانتصارات، ولكن ما بعرف إذا فعلا في هناك انتصارات إذا انتصر حزب الله في هذه المعركة. وبالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم كمان الشأن الداخلي، عودة توني أبت صقر من صقور حزب الأحرار اليوم يعود للساحة السياسية وللمعترك السياسي بترشحه لزعامة حزب الأحرار. هل بتشوفوا هيدا القرار قرار صائب؟ هل قرار عودة توني أبت إلى الساحة والمعترك السياسي وقيادة حزب الأحرار ممكن يرجع يخلط الأمور ويرجع يعطي زخم للحزب اللي تراجع بشكل كتير كبير بعد الانتخابات واللي دنيت شعبيته لأدنى مستوى لها، حتى حزب ون نيشن يلي تقدم بآخر استطلاعات على العمال هالمرة وعلى الأحرار؟ كان بالأول متقدم على الأحرار، ولكن آخر استطلاعات للرأي بتبين تقدم كتير كبير لحزب ون نيشن. فمنسمع تعليقكم على هيدي المواضيع اللي حابين نتبعها برفقتكم. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء اتصلوا فينا وشاركونا 0296-333-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهالمواضيع. إذن كلام الشيخ نعيم قاسم كيف شفتوه من وجهة نظركم؟ هل فعلا اليوم الحزب هو منتصر في هذه المعركة؟ دعوته لإسقاط الحكومة هل بتشوفوها دعوة لخلق الفوضى لتحقيق مكاسب بالداخل؟ أم يعني كمان عودة توني أبت للمعترك السياسي؟ بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لأهم العناوين لليوم. ترامب عن اتفاق إيران الوشيك سيكون جيدا ولا تستمعوا للخاسرين. واشنطن تدين دعوة حزب الله لإسقاط الحكومة اللبنانية. روبيو حل المسألة النووية مع إيران غير ممكن في 72 ساعة. نتنياهو أي اتفاق مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي بالكامل. يورانيوم وهرمز تباين أمريكي إيراني بشأن الاتفاق المحتمل. أيضا ترامب لن نستعجل اتفاقا مع إيران والحصار سيستمر حتى التوقيع. الأمين العام لحزب الله حصرية السلاح في هذه المرحلة استهداف المقاومة وخدمة لإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من الوقت.
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو أستراليا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: News headlines. 2ME.
0: تمت مصادرة أكثر من 1.3 مليون سيجارة غير قانونية تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليون دولار، إضافة إلى العثور على 34 ألف دولار نقدا. وجهت التهم إلى رجل عمره 34 عاما وامرأة 33 عام. تتواصل الأحاديث حول احتمال أيضا في تطور آخر يعود رئيس الوزراء توني أبت إلى الساحة السياسية الفيدرالية من خلال ترشحه لرئاسة الحزب الأحرار بعد انسحاب ألكسندر داونر من السباق، ما يفتح الباب أمام انتخاب أبت. وقال توني أبت إن الوقت حان لتقدم المساعدة، مؤكدا أن الحزب يحتاج إلى تكاتف الجميع لدعم القيادة الحالية. وسيكون هذا أول منصب سياسي رسمي لتوني أبت منذ خسارته مقعد وارينغا في انتخابات عام 2019. ومن المقرر تثبيت المناصب الحزبية رسمية خلال اجتماع المجلس الفيدرالي للحزب في وقت لاحق من هذا الأسبوع. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها عبر راديو 2ME أستراليا بعد لحظات من هالوقت. كونوا معنا.
5: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. علق وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على الكلام الأخير لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قائلا إن حزب الله تجاهل النداءات المتكررة الصادرة عن الحكومة اللبنانية لوقف هجماته واحترام وقف النار. واتهم روبيو في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية اتهم حزب الله بمواصلة إطلاق النار على مواقع إسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان. وفي البيان جددت واشنطن دعمها الكامل للحكومة اللبنانية قائلة إنها تسعى لتحقيق التعافي وإعادة الأعمار وتأمين المساعدات الدولية وبناء مستقبل مستقر للبنانيين. كلام روبيو إذن أتى عقب خطاب لنعيم قاسم اعتبر فيه حصر السلاح في هذه المرحلة استهدافا للمقاومة وخدمة لإسرائيل، قائلا إذا كانت الحكومة اللبنانية عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل.
1: يسمع القاصي والداني، الصديق والعدو. اليوم نحن حابين نرسم خريطة واضحة في سبع أمور، هذه تعتبر أمور عملية نحن سنعمل على أساسها. أول، ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا. مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمرون. السيادة ليست فقط سيادة أمنية ثقافية، يعني بمعنى أن لبنان هو الذي يقرر ماذا يفعل في داخل بلده سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبكل المعايير. السيادة هي تحقيق العيش المشترك. إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. إذا كان عندكم بعد قدرة بس بشكل مستقيم كفوا، بس إذا أنتم عاجزين ارحلوا. أين السيادة إذا كانت أمريكا تدير مفاصل الدولة اللبنانية وتتحكم بسياساتها وتأخذ المعلومات والنتائج والنواتج وتشرف على الإدارة وتتحكم ببعض التعيينات؟ وين في سيادة سياسية؟ ما عندنا سيادة سياسية، عندنا وصاية. مين عم بيسهل؟ السلطة عم تسهله.
0: ميدانيا استمرت إسرائيل في عدوانها على لبنان، غارات ليلا استهدفت سحمر ومشغرة في البقاع الغربي وسط تحليق منخفض الطيران الحربي. وفي صور شنت مسيرتان غارتين، الأولى استهدفت دراجة نارية في بلدة يتورة أدت إلى سقوط شهيد، والثانية طالت أيضا دراجة نارية قرب البازورية ما أدى إلى سقوط سائق الدراجة شهيد. أما قضاء النبطية ومنذ ليل أمس فيشهد عددا كبيرا من الغارات، التصعيد كذلك طال قضاء بنت جبيل. وفي حصيلة غير نهائية سقط شهيد وجريحان في غارة على البازورية صباح اليوم. وخلال النهار أيضا طال القصف البقاع الغربي مستهدفا قرى البية سحمر وقلية. وبانتظار ما سيكشفه بنيامين نتنياهو أمام الكابينة السياسي الأمني الذي يجتمع مساء اليوم أو اجتمع، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إنه صدق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان.
2: بانتظار ما سيكشفه أمام الكابينة السياسي الأمني مساء الأحد، حرص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأمام الغضب الواسع من إمكان التوصل إلى اتفاق أمريكي مع إيران على إصدار بيان قال فيه إن ترامب أكد له في اتصال هاتفي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على كل الجبهات بما فيها لبنان. وهو عاد ونقل إلى عدد قليل من وزرائه ورؤساء الأجهزة الأمنية مضمون ما حصل.
3: أمل أن تعرف حكومة إسرائيل ورئيسها كيف يمارسون الضغط على رئيس الولايات المتحدة بشأن لبنان. لا يمكن أن نبقى تحت تهديد حزب الله ونبقى في الملاجئ. علينا أن نحسم لا مهلة 30 يوم ولا 60 يوما، يجب الدخول فورا إلى عمق لبنان وأعطاء الجيش الحرية الكاملة والبدء بالعمل وتفعيل كل قوتنا بكل قوة والبدء بالقصف.
2: وفيما تحاول تل أبيب المحافظة على حرية طيرانها في لبنان، مسؤولون كشفوا من جهتهم أن إسرائيل في معضلة كبيرة، فهي إما ترضخ لضغوط الرئيس الأمريكي الذي يطالبها بضبط النفس تجاه إيران ولبنان، وإما تغرق في حرب استنزاف كما هو الحال اليوم، أو أنها تذهب إلى حرب واسعة لإزالة التهديد عنها.
4: الاتفاق الذي يتبلور هو اتفاق مخزن. الولايات المتحدة ببساطة تخلت عن إسرائيل وتركتها لمصيرها، والأسوأ أنها تواصل تقييدنا تجاه لبنان بسبب هذا الاتفاق، وفي المقابل سيهدد الحزب إسرائيل من جديد، في حين تكون إيران قوية بعد الاتفاق الذي رسم مستقبلا ورديا لها. لذلك وبالنسبة للبنان، على إسرائيل أن تحسم جبهة لبنان وألا تسمح لنفسها مرة أخرى بأن يتعاظم حزب الله ويسيطر على دولة لبنان.
2: وبينما يحتدم هذا النقاش، خفف الجيش انتشار قواته العسكرية في الجنوب اللبناني وعزز تمركزه في مناطق يسيطر عليها وتعتبر بعيدة عن خطر المسيرات المتفجرة. هذا في وقت شككت إسرائيل في إمكان محافظتها على حرية مطلقة لعملها في لبنان من دون رد من حزب الله، كما حدث العام 2024، وهذا في حد ذاته فشل حقيقي بحسب ما يقول أمنيون وسياسيون. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة لكن بعد الفصل.

0: لا حرب جديدة بين إيران وأمريكا، هكذا بدا المشهد بعد الحديث عن قرب الإعلان عن مذكرة تفاهم بين البلدين. لكن الرئيس الأمريكي، وبالرغم من اعتباره أن المفاوضات تتقدم بطريقة منظمة وبناءة، قال في آخر تصريحاته إنه أبلغ ممثليه بعدم الاستعجال في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالحهنا. أضاف: سيبقى الحصار ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. إيرانيا، وفي المقابل أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تتنازل عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة البلد. وقبل ذلك كان قد أعلن عن بقاء بند عالق أو اثنين، فهل يمكن أن يضعف ذلك احتمالات التسوية؟ سألنا الزميل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران.
1: لا يمكن القول بأنه تراجع أو تقدم، هناك جهود دبلوماسية لا تزال مستمرة في الواقع، ولكن هناك نقاط عالقة، هذا ما تكشف عنه وسائل إعلام إيرانية مقربة من مراكز صنع القرار، وتصريحات الرئيس الأمريكي كذلك عندما يقول دونالد ترامب بأن الحصار البحري مستمر على سبيل المثال، فهذا يعني عقدة كبيرة. إيران لن توافق على أي اتفاق يبقي على الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لأنه أريد لهذا الاتفاق الذي صيغ ليكون على مراحل أن يبدأ بمذكرة تفاهم، ومن ثم يكون على مرحلتين بثلاثين يوما مرتبطة برفع الحصار ومضيق هرمز والإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، والمرحلة الثانية التي تمتد لستين يوما تغوص في تفاصيل الملف النووي الإيراني. حديث المسؤولين الإيرانيين عن تمسكهم بمضيق هرمز بشكل كبير وأنه سيبقى تحت يعني يد القوات المسلحة الإيرانية هي التي تتحكم به، بطبيعة الحال هذا يحرج الإدارة الأمريكية. وبالمقابل أيضا حديث الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب عن إبقاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق يحمل تأويلات وتفسيرات كثيرة، وهذا يصعب المهمة على المفاوضين عموما وعلى الوسطاء، ونحن في ساعات حاسمة في الواقع، ولكن لا يبدو أن هناك رغبة بالعودة إلى الوراء بقدر ما هو مزيد من المعركة الدبلوماسية حول صياغة الكلمات وترتيبات الأمور.
0: باكستان المستمرة في مساعيها لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، وتولت لأجل ذلك وبشكل مباشر تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لن تتراجع عن محاولة التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب المستمرة.
2: I think the talks are continuing even now, and so is the role of Pakistan, and Pakistan being the principal mediator. It will continue to play its positive role for comprehensive talks and eventually for a negotiated settlement. I think that is what is on the agenda and what is the priority. What happens now, I think, as I said, President Trump would want to evaluate. He is posturing ahead of the Memorial Day address that he is to make sometime tomorrow. At a steady pace, things might be working out, and I would not be surprised if there might just be an announcement. I think because there had been too much of reportage, and President Trump wants to take the credit himself of things. Therefore, I think in some time, I would not believe that there would be resumption of hostilities, but the ceasefire will continue, and talks, or rather quiet talks, facilitated by Pakistan and rather mediated by Pakistan and facilitated by Qatar, UAE and Saudi Arabia, they will continue to happen until an agreement or a memorandum of understanding is reached. So I think it will be a win-win and a quid pro quo for both the parties. And when President Trump says, when Iran says that all wars will have to end in order for the negotiations to succeed, at the same time, the US's demand for Iran to let go of all the proxies will have to be met. And it will be a quid pro quo where both Iran and the United States will have their own way, where Iran will have to let go of its proxies, not just limited to Hezbollah, but to other countries and other areas as well, where by extension of the of Israel, the United States continues to wage its war.
0: ختام النشر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: speelt tot er wel zo.
1: Als dat al uit?
0: Hé, verder aan God een tip, maar een tip. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلوة.
0: الله يسعد لي صباحك شفت الوعد يعني أنا I cannot live without you with my daughter. صباح الخير دكتورة.
1: دكتورة؟
2: لا كلود وبس وبس يا
0: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتم في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي
0: كيس
1: بياخذ العين شوف في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وبدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
2: To Sydney traffic in Strathfield, a truck has broken down on Centenary Drive northbound approaching Arthur Street. It's over in the left-hand lane with heavy delays. Also in Strathfield, emergency roadworks on Liverpool Road. Left lane eastbound is closed at Prentice Lane. Heading to Melbourne, a crash on the Westgate Freeway. Citybound at Williamstown Road with delays back onto the Princes Freeway. And another crash on the Ringwood Bypass. Citybound before Warrandyte Road. Left-hand lane is blocked with reduced speeds to 40Ks. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من بعد ما سمعتوا لجولتنا الإخبارية والترافيك ريبورت منتابع نحن وياكم شوينا الصباحي مع تسكير بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم درجات الحرارة بتوصل لـ 21 على صعيد ملبن كمان اليوم رح يكون غائم ودرجات الحرارة 18 قبل ما نتابع مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو خليني أذكركم مستمعينا بالنسبة للعمل بمجال تعليم الطفولة المبكرة يلي بيقدر يمنحكم فرصة لحتى تساهموا ببناء مستقبل الأطفال وتطوير كمان مساراتكم المهنية أحداث فرق كتير إيجابي استفيدوا من الدعم الدراسي والمالي لبدء مسيرتكم المهنية لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني vic.gov.au/kinder فإذن بكرر vic.gov.au/kinder بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن منتابع نحن وياكم إذن بخلال هالوقت مفاصل غنائي ومنتابع مع تعليقاتكم على الهواء على 0296530 عبر الواتساب على 0410 638 638

الساعة 8:18 دقيقة داخل استوديوهاتنا. بذكر مستمعينا بالنسبة لليوم الأنظار تتجه إلى اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، لأنه أصبحت الأجهزة الاستخباراتية التابعة للشرطة تحت مجهر التدقيق والمحاسبة، وهيدا على خلفية الهجوم الإرهابي اللي هز منطقة بونداي في سيدني. التحقيقات اللي تفيد إلى الوقوف على مدى فعالية وكفاءة المعلومات الاستخباراتية اللي كانت بحوزة الشرطة قبل وقوع الهجوم، تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان السلطات رصد المؤشرات التحذيرية مسبقا ومنع وقوع الكارثة، لأن اليوم في عدم، لاحظنا أنه كان في هناك شيء من عدم التنسيق بين شرطة الولاية والشرطة الفيدرالية. اليوم اللجنة عم تركز على ملف الخطاب، كمان الكراهية، معاداة السامية، وبحث مدى ارتباط هيدي العوامل بالدوافع وراء الهجوم، وسط دعوات كمان برلمانية وشعبية لتجديد الرقابة وتطوير آليات التنبؤ بالتهديد الإرهابي المحتمل. يعني طبعا اليوم منشوف كيف رح تكون يعني عملية التحقيق بهيدا الموضوع اللي بعده موضوع جدلي كبير. برجع بذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لعودة توني أبت للمعترك السياسي، ولحتى يتولى زعامة حزب الأحرار. توني أبت يلي هو من أحد صقور الحزب، هل بتشوفوا عودته هي لصالح حزب الأحرار؟ هل بتشوفوا عودة توني أبت في هذه المرحلة كانت خبطة موفقة للحزب، ممكن يرجع يستعيد قوته ودعمه وزخمه مثل ما كان بفترات سابقة؟ نسمع رأيكم على الهواء بهيدا الموضوع. هل فعلا عودة توني أبت بظل التراجع حزب الأحرار، بظل تقدم حزب ون نيشن على حزب الأحرار؟

الأحزاب اليوم بهيدا الموقع بيتراجع باستطلاعات الرأي، فيجب فعل شيء ما. عم يكون في تغيير بالزعامة من سوزان ألي، لكمان اليوم عم نشوف رئيس حزب الأحرار اليوم إنجس تايلر، رغم أنه عمل تقدم بسيط من بعد الإطاحة بزعيمة حزب الأحرار سابقا، ولكن ما كان كافي، يعني ما عمل شيء هيك خبطة قوية بعهوته أو غير بالنهج. هلا رغم انه طرح مواضيع يعني او ملفات او سياسي كان فيها من الجرأة، يعني كان كمان جرب انه يتميز عن رئيسة الحزب سابقا، ولكن كمان ما عملت اي شيء، يعني ما ارتفعت هالشعبية الحزب او هو حقق شيء كتير كبير. هلا تغيرت شوي، ولكن مثل ما سبق ذكرت الارقام لا تكفي. فما بعرف إذا هي خطة اليوم بالنسبة لعودة توني أبت للساحة السياسية، هي مسألة كتير مهمة للحزب، لأنه منعرف توني أبت عنده شعبيته وعنده قاعدته عنده خبرته السياسية الكبيرة، وكان رئيس وزراء سابق وقدر يعني عرف وين نقاط الضعف واشتغل عليها، وكمان قدر وصل يعني لا يعني بس استلم توني أبت، يعني كمان كان الوضع منه كتير كان مريح. فكرمل هيك اليوم هذا الرجل بيعرف مكامن الضعف وبيشتغل عليها. فهل برأيكم عودته هي لصالح حزب الأحرار؟ هل عودة توني أبت هي لصالح الحزب؟ بنسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. هذا بالإضافة يعني كمان لكلام الشيخ نعيم قاسم يلي عم بيدعو الناس والمواطنين إلى النزول للشارع لإسقاط الحكومة. نحن عم نمرق بمرحلة هالقد دقيقة وصعبة وحساسة، ويمكن يتغير المشهد بإيران، وعنا بعدنا وضعنا قف مكانك، يعني ما في أي تقدم بالملف اللبناني، خاصة أنه نتنياهو ليصرح أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعارض أنه تشن إسرائيل ضربات على الحزب في حال كان عم بيهدد أمنه. فمعناتها أنه نحن بعدنا محلنا، يعني إذا أخذ التفويض من الرئيس الأمريكي وأنه حتى إسرائيل منا راضية على حدا، لا على الحليف ولا على الخصم. اليوم مثل ما شايفين مكملة باحتلالها وبضرباتها وبحربها على حزب الله، ولكن نحن شاطرين بس بالتهويل. يعني اليوم قدي خسرنا عدد كتير كبير من الأراضي الجنوبية، اليوم بيعتبر شيخ نعيم قاسم أنه نحن منتصرين، حكي كمان عن الانتصارات للحزب، وكمان بنفس الوقت كان عم يدعو لأسقاط حكومة نواف سلام، عم يدعو لأسقاط الحكومة بالشارع. كيف بتشوفوا يعني هيدا الكلام؟ هل بتشوفوه كلام يعني بعيد عن الواقع؟ الواقع شيء، اليوم في معاناة على الأرض، في النازحين اليوم يلي ناطرين عودتهم لديارهم، ولكن إسرائيل يعني ما بعرف إذا رح تنسحب من الأراضي اللي احتلتها، أم هي كانت فرصتها لتوسيع أراضيها والتنفيذ مخططها لإسرائيل. عندها أهدافها التوسعية، ما فينا ننكر أن إسرائيل ما عندها أهدافها التوسعية، ولكن اليوم كانت فرصتها بتدخلنا بالحرب في غزة لحتى تلاقيها فرصة لتتوسع أكثر وأكثر، وإخذ سلاح حزب الله ذريعة لها لحتى كمان تتوسع. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي مع تعليقاتكم ومشاركتكم على هذه المواضيع اللي حابين نسمع أكيد مشاركتكم معنا على الهواء. 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق. بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لترامب، الاتفاق مع إيران لم يره أحد ولا تسمعوا للفاشلين. كمان بيقول ترامب عن اتفاق إيران سيكون جيدا ولا تستمعوا للخاسرين. واشنطن تدين دعوة حزب الله لإسقاط الحكومة في عناوين اليوم. نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي بالكامل.
هيدي أبرز عناوين هذا الصباح.

0: حنتابع مع المزيد بجولة أخبار الساعة 8:30 عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Mike Kermode with the top stories. Seven Australians who were detained by Israeli forces while part of a flotilla to deliver humanitarian aid to Gaza are landing back home this morning. The group's among 11 Australian activists who were part of the Global Samud flotilla and later deported amid an outcry over their alleged mistreatment in custody. It comes as the foreign ministers of eight Arab and Islamic nations have strongly condemned the actions of far-right Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir while the activists were detained. Israel's Prime Minister says his country will continue to defend itself from threats from Hezbollah in Lebanon, even if the US and Iran agree to a deal to end the broader war. Iranian state media says any deal to end the conflict must also include a commitment to stop fighting in Lebanon. But in a social media post, Benjamin Netanyahu says he and Donald Trump agreed that Israel has a right to defend itself against threats on every front, including Lebanon. And intelligence agencies will face questions over what they knew about the gunmen involved in the Bondi terror attack when the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion resumes hearings today. The first witness will be ASIO Director General Mike Burgess, who's expected to face scrutiny over why the gunman wasn't on the agency's radar after first coming to ASIO's attention in 2019. Senior members of the Australian Federal Police and New South Wales Police will also front the commission today. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: ترامب يكشف أنه لم يستكمل التفاوض مع إيران ويؤكد أن الاتفاق لن يكون نسخة عن صفقة أوباما التي فتحت الطريق أمام طهران نحو السلاح النووي. نتنياهو يؤكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن ينهي التهديد النووي، ويقول أن ترامب أكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها على كل الجبهات بما فيها لبنان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح لحزب الله بإسقاط الحكومة اللبنانية، ويتهم الحزب بدفع البلاد نحو الفوضى مجددا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لم تستكمل مفاوضاته بعد، وشدد ترامب أنه إذا أبرم اتفاقا فسيكون جيدا ومناسبا، منتقدا اتفاق سلفه باراك أوباما الذي قال إنه فتح طريقا مباشرا نحو حصول إيران على سلاح نووي، كما تعهد بإبقاء الحصار البحري على إيران وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه. كما شكر دول الشرق الأوسط على دعمها وألمح إلى إمكانية أن تنضم دول جديدة إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وربما حتى إيران نفسها ستنضم على حد قوله. في سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الاتفاق مع إيران لم ينجز بعد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى نحو 95%، لكن ما زالت هناك خلافات بشأن بعض الصياغات، وأن توقيع أي اتفاق قد يستغرق بضعة أيام إضافية. وقال المسؤول الأمريكي أن طهران لن تحصل على أي أموال أو تخفيف للعقوبات بشكل مسبق، كما وعليها تسليم مخزونها النووي أولا قبل الحصول على أي مقابل. وأضاف خلال إحاطة لوسائل إعلام أمريكية أن النقطة الأولى في الاتفاق تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التدفق الحر للتجارة العالمية عبره، وأكد أن الهدف البعيد لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا واستبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إبرام اتفاق نووي فوري مع طهران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة يعد أمرا مستحيلا، وذلك نظرا إلى أن المفاوضات النووية شديدة التعقيد وتحكمها جوانب فنية دقيقة. وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز قال روبيو الذي يزور الهند إن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تركز على الجوانب العسكرية وتأمين مضيق هرمز. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي والتفكيك منشأة تخصيب وإخراج المواد النووية المخصبة. وشدد نتنياهو على أن سياسته تشبه سياسة ترامب القائمة على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. وقال نتنياهو أن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ونشر نتنياهو صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة إكس ظهر فيها إلى جانب الرئيس الأمريكي، وتعهد من خلالها بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ويأتي هذا المنشور في الوقت الذي يعقد نتنياهو فيه اجتماعا مع المجلس الوزاري الأمن المصغر بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. وسبق وأن أكدت مصادر إسرائيلية بأن ترامب أكد لنتنياهو تمسكه بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج كامل مخزون اليورانيوم المخصب. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بعض بنود الاتفاق بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وأوضحت نقلا عن مصادر إيرانية بوجود احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة واشنطن لبعض البنود حسب وصفها. ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية أن التفاهمات الأولية بين واشنطن وطهران شملت خطوطا عريضة لاتفاق يمتد التفاوض حول تفاصيله خلال 60 يوما المقبلة، وسط طرح يربط رفع جزء من العقوبات بتسليم إيران لجزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
9: لم تعد المعركة الحقيقية بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، بل باتت داخل منشآت اليورانيوم الإيرانية. فبعد الاتفاق الأولي تشير المعطيات إلى حصول تفاهم كبير على الخطوط العريضة التي ستنطلق منها مفاوضات 60 يوما المقبلة، وهو ملف يعد أولوية بالنسبة لترامب، كما أصبح في صدارة مطالب دول المنطقة. وبحسب تسريبات أولية حصلت عليها سكاي نيوز عربية، فإن أحد أبرز التفاهمات المطروحة يقوم على ربط رفع جزء من العقوبات بتسليم إيران جزءا من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما ستتضح التفاصيل النهائية بعد إعلان بنود الاتفاق. كما تتضمن المفاوضات نقاشا حول وقف التخصيب لفترة طويلة قد تصل إلى 20 عاما وفق الطرح الذي يدفع به ترامب، فيما يبدو أن تحديد المدة النهائية ترك لجولات التفاوض المقبلة. حاليا تمتلك إيران نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى الاستخدام العسكري. وهنا تكمن العقدة الكبرى، فواشنطن تريد ضمانات طويلة الأمد لوقف التخصيب، بينما تسعى طهران للحفاظ على جزء من برنامجها النووي كورقة تفاوض وضغط. لذلك قد يكون الاتفاق الأولي قد فتح باب التهدئة، لكن الاختبار الصعب سيبدأ مع الدخول في تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب.
12: شارك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وقد شارك في الاتصال كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
13: For Sydney in Cecil Hills, a truck has broken down on Elizabeth Drive eastbound at the M12 off-ramp. Into Bankstown, a crash on Stacey Street southbound at Greenacre Road. And in Menangle, a building fire on Menangle Road at Station Street. And in Melbourne, delays following a crash in Ringwood on the Ringwood Bypass citybound just before Warrandyte Road. And a truck has broken down on Pakenham Bypass citybound on the Clyde Road exit ramp. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are taxed deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: ذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم، درجة الحرارة بتوصل لل21، على صعيد ملبن غائم 18 درجة.

0: نكمل نحن وياكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. يعني اليوم من خلال هذه الأجواء اللي أوحت بالإيجابية بإمكانية التوصل لاتفاق بين إيران وما بين واشنطن، إلا أنه يعني كمان انعكاسات هذه الأجواء على الأسهم العالمية وعلى البورصة اللي ارتفعت الأسهم، يعني كمان وهيدا الشيء اللي يعني أو فينا نقول في انخفاض سعر النفط نتيجة هذه الأجواء الإيجابية. كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لليوم، نتنياهو حاطت إيدي بمي بيردي مطمن أنه في هونيك رضا أمريكي، أنه في حال كانت إسرائيل مهدد أمنا فيحق لها أن تطلع وتقصف ويعني كمان تستبيح الأراضي اللبنانية وكمان تشن غاراتها على الحزب. فهيدا الشيء اللي ضمنه نتنياهو، هيدا الشيء اللي بده من الأساس نتنياهو، أنه فصل لبنان عن الملف الإيراني. اليوم نتنياهو بده فصل لبنان عن الملف الإيراني، وهيدا الشيء اللي عم بيصير، وهيدا الشيء اللي عم بيصير، وهيدا الشيء اللي كمان اليوم إصرار حزب الله على كمان معارضتها لقرارات الدولة اللبنانية. لبل راح اليوم الشيخ نعيم قاسم لأبعد من هيك، راح الشيخ نعيم قاسم لحتى يقول لهم نزلوا للشارع، عم يدعوهم للشارع لحتى يسقطوا الحكومة. يعني ما بيكفينا الفوضى اللي عايشينا اليوم، ما بيكفينا النزوح يلي الأعداد النازحين من الأراضي الجنوبية اللي هو بارتفاع، اليوم عم يدعو إلى فوضى داخلية، عم يدعو إلى إسقاط الحكومة، عم يدعو الدولة اللبنانية لحتى يعني كمان يعني ترفض هذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. عم يطلب منا الانسحاب من هذه المفاوضات، عم يطلب إسقاط الحكومة اليوم بالشارع. فكيف بتشوف اليوم موقف شيخ نعيم قاسم يلي اليوم بإيران بلشت تتحسن الأمور، ولكن عنا على ما رح نقول بلشت تتحسن، بس أنه في هيك أجواء توحي أنه قد يتوصلوا إلى اتفاق، ولكن التصعيد اللي عم نشوفه نحن بالداخل اللبناني لبل راح المرة بشكل علني شيخ نعيم قاسم لحتى يقولوا ننزلوا للشارع، اعملوا الفوضى، سقطوا الحكومة. فشو تعليقكم عن كلام الشيخ نعيم قاسم بيوم عيد المقاومة والتحرير؟ هل برأيكم هو منفصل عن الواقع اللي عم بيعيشه اليوم المواطن اللبناني؟ هو يعني قاعد بمكان مرتاح فيه، خبى أنه ما حدا قادر يطاله للشيخ نعيم قاسم، وكمان المواطن اللبناني هو اللي عم يدفع الثمن، المواطن اللبناني اليوم هو اللي عم يدفع الثمن هذه التصريحات وهذه القرارات اللي عم يخدها الحزب. يعني لبنان كله اليوم عم يتأثر، نعرف أنه الوضع الاقتصادي وضع تعيس، واليوم الحركة السياحية كمان وغير، يعني لبنان بيتكل على الموسم السياحي، ولكن كمان انضرب الموسم السياح، ما في سياحة السنة، المهرجانات ألغيت. نسمع رأيكم لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع. حزب الله أصفنا بالصواريخ وقذائف المدفعية، تجمع للعدو بدير سريان وقيادة اللواء 401 بدبل جنوب لبنان. هيدي آخر المعلومات بهالأثناء عن حزب الله، اللي كمان ما بعرف أنه هيدا الاتفاق لوقف إطلاق النار دخلكم شو صار فيه، كان مع حزب الله أو مع إسرائيل، اللي ما حدا منهم التزم بهذه الهدنة. إذن رح نتابع نحن وياكم مشوارنا على 1638 أيام مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. بستقبل معنا اتصال بخلال هالوقت، لكل اللي عنده فأذن أي تعليق أو أي مشاركة دايما فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. معنا اتصال من بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير.
1: صباح النور كلود and all the listeners.
0: صباح النور. الحمد لله بخير.
1: ماشي حال. Yes, another interesting morning. Well, where do we start? Yes, Iran and USA, they will make a peace and they'll have their own trade back again. The problem is Lebanon with Hezbollah. Lebanon is the only country now. It's a weapon for Israel, for Iran to hit Israel. There's no other Muslim nation, right, globally, to support Iran. So they said, Lebanon is naive, and we have established people in the government, and in every point of that land. Doesn't matter, you get destroyed, like Gaza. You know, you'll be next, but who cares? Nothing gonna happen to our own Iranian people. You are just a peasant for us. And that's how they look at it. From 1394 period until now, the Persian haven't changed. That's how they are. They come to their country, they give them bread, they give them water. Here you go, go fight for our dirty war. It's repeatedly. Now, this, Yasin, yeah, I'm not a coward terrorist leader. He hides. Our leaders, Lebanese leaders, we walk on the street proudly. We don't hide. We make speech. We make speech publicly.
0: هذا دي حياته بالله بالاغتيال وبالقتل. هلا مختلف عن بقية
1: الزعماء. How many Lebanese leaders been assassinated? We never hide. That's the beauty about Lebanese people. We never hide.
0: كلهم بياخذوا احتياطاتهم, لكن الزعماء حزب الله يمكن يكونوا أكثر يعني حمايتهم وبياخذوا كثير من الاحتياطات. هلا كل الزعماء عنا بلبنان بياخذوا احتياطاتهم ومعرضين يعني لعملية الاغتيال, ولكن يمكن شوي رؤساء حزب الله لأنه معرضين لعملية الاغتيال اللي هم يعني كمان بيبقوا مخبيين بشكل يمكن متقن أكثر.
1: But the other point is, of course, where is last week I heard that they were making peace between Lebanon and Syria, and our government went to Syria. Before we make tourists and all the things, we should make a border now, today. A border. We got no borders. And the Lebanese army, and only Lebanese army, must be on the border between Israel and Lebanon, especially Syria.
0: يعني بيني وبينك يعني كمان ولا كل المستمعين, نحن عنا بلبنان مشكلة, هي مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا اللي بتبقى مشكلة كتير كبيرة, خاصة طبيعة البلدين, الحدود بين البلدين اللي كتير فيها تعرجات وصعبة يعني كمان اليوم ترسيم الحدود اللي هو مطلب, لأنه من خلال هيدي الفوضى الحاصلة اليوم قدي عم بيصير في تهريب للسلاح والتهريب للبشر. هيدي مشكلتنا. نعم, شكرا لك بيير على المداخلة. تحياتنا لك ولكل المستمعين اللي حابين يعطونا رأيي بالنسبة لكلام الشيخ نعيم قاسم يلي عم بيطالب الناس بالنزول للشارع لخلق فوضى ولأسقاط الحكومة, لأسقاط حكومة نواف سلام, واللي عم بيطلب بالانسحاب من المفاوضات بالوقت المفاوضات والمباحثات اللي عم بتصير بين واشنطن اللي هي الشيطان الأكبر مع إيران. عم بتصير في مفاوضات بين إيران وما بين واشنطن للتوصل لاتفاقية اللي صاروا على مقربة منها, ولكن عنا بلبنان عم يطلبوا الانسحاب من المفاوضات وعم يطلبوا نزول للشارع. كمان الموضوع الآخر, عودة توني أبت للمعترك السياسي, هل هيدا رح ينقذ الحزب حزب الأحرار؟ هل عودته كان خيار صحيح وصائب برأيكم؟ منتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. هادي من رايت سيدني, صباح الخير.
2: صباح النور دكتور.
0: صباح النور.
2: بالنسبة للشيء اللي قلتي هلا والأخ اللي داهر من شوي، أنت وكنا حكينا بالموضوع الأسبوع الماضي، أنت في مشكلة تسليم حدود بين لبنان وسوريا بسبب الطبيعة وبسبب كذا وبسبب كذا. هي المشكلة أكبر من هيك بكثير. هي المشكلة اللي حكينا فيها جمعة الماضي اللي هي إنه أصلاً ما كان في حدود بين لبنان وسوريا بالتاريخ اللي هي تساوى، مشان هيك ما في شيء اليوم تاريخي ترجعي له وتقول هيدي حدود لبنان التاريخية.
0: لا
2: احنا مع سوريا بشكل طبيعة شعب واحد كل عمرنا كنا،
0: بس هلا في عنا دولتين، كل دولة عندها سيادتها، ما فيك تقول انه كنا وكنا.
2: عبالك اجوا رسمون الخط وما حدا عارف وينه هالخط، كل واحد بفصله على هو هالخط، هني بيزيحوا شوي صوبنا ونحن بيزيحوا شوي صوبهم. يعني مثلا نحن شمال فلسطين هو ارض لبنانية، منها ارض فلسطينية.
0: طيب.
2: كانت كلها تعبئة للشعب اللبناني، كانت للرأسماليين ومنهم بيت سلام اللي هو جده لأنه بيت سلام اليوم بتسوى سليم بيك أو شيء كان اسمه، كانت الأراضي لهم، وبعد هلا في بيت في الأوتيل في حيفا باسمه.
0: خليني اسمع رأيك بالنسبة لدعوة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بالنزول للشارع لأسقاط الحكومة. هل هيدا بهيدا الظرف بهيدا توقيت هو لخلق فوضى اليوم؟
2: مع الشيخ نعيم قاسم قد نختلف معه على التوقيت يمكن، ولكن هيدا الحكومة لازم تصط، لأنه أصلا نواف سلام ما لازم يكون رئيس حكومة.
0: ليه؟
2: لأنه منه خرج الظلمة.
0: ليه مش معجبك يعني انه شكله؟ لا رجل رجل جاي من
2: شكله. انا مش بدي بشكله، انا شو بدي بشكله
0: من القضاء من ال يعني اكيد عنده خلفيه، عنده خلفيه كثير كبيره يعني كمان اليوم.
2: شعيري بخلفيته ما له شيء، شعيري بخلفيته الكبيره اللي عم نحكي عنها، وشوفي كل المناصب اللي تولاها من لما كان مع منظمه التحرير الفلسطينيه مستشار ياسر العرفات لدي، وشوفي لي كيف وصل للمراكز تبعه وبأي طريقة وصل للمراكز تبعه. خليها رجع السي في تبعه بكل احترام للشخص يعني، بس نرجع نراجع السي في تبعه ونشوف هل هو كان يستحق هالمناصب. اليوم إذا بده يطلع يدي كلمة بتسمعي أكثر وبتسمعي كلمات منه.
0: هيدا رأيك هادي، شكرا على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 0296-33330 لكل اللي عنده أي تعليق بهالمواضيع، ولكن موعدنا مع جولة الأخبار بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم. كونوا معنا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
4: استمتعوا بسماع آخر تطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم دائما بتتابعوها عبر راديو تؤمي. إذن تستأنف اللجنة الملكية الخاصة بمكافحة معاداة السامية اليوم جلسات الاستماع مع تركيز خاص على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ومن المتوقع أن يدي مسؤولون في الحكومة الفيدرالية والشرطة الفيدرالية بشهاداتهم أمام اللجنة الملكية التي تحقق في الهجوم الإرهابي الذي وقع العام الماضي في بونداي وأسفر عن مقتل 15 شخصا. وستبحث المفوضة فيرجينيا بيل في أي إخفاقات استخباراتية أو أمنية محتملة سبقت الهجوم. في عناوين اليوم آخر وأهم الأخبار، تشير عدد مصادر هون ذكرت الأستراليين فاينانشال أن المستقلين المجتمعين يناقشون باستمرار طرق التعاون بشكل أكثر فعالية وتحقيق المزيد من الكفاءة. أيضا في عناوين هذا الصباح تبدأ اليوم جلسات الاستماع، وفي ما أعلنته الأستراليان بوردر فورس عن تنفيذ سلسلة مداهمات خلال عطلة نهاية الأسبوع استهدفت تجار السجائر غير القانونية، وقد أوقفت السلطات عدة مركبات وفتشتها في منطقة روز هيل، هابرفيلد وغريستينز في سيدني.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC. إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مولدة عبر الذكاء الاصطناعي على حسابه في منصة تروث سوشيال تظهر باخرة تحمل العلم الإيراني وقد لحق بها دمار كبير وأرفقها بكلمة وداعا. وعن المفاوضات قال ترامب في حديث لABC أن الاتفاق يعتمد فقط علي، ستكون هناك أخبار جيدة فقط، أنا لا أبرم صفقات سيئة. وقال أستطيع الحديث عن الصفقة مع إيران والأمر متروك لي تماما، ولفت إلى أنه أبلغ ممثليه بعدم التسرع في إبرام الاتفاق، وأشار إلى أنه سيظل الحصار ساريا بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. وقال على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية. وأضاف علاقتنا مع إيران مثمرة وتمضي نحو قدر أكبر بكثير من المهنية، واعتبر أن على الطرفين أن يأخذا وقتهما وينجزا الأمر بشكل صحيح ولا مجال لأي أخطاء. وقال ترامب أشكر دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها الذي سيعزز توسع الاتفاقيات المتعلقة باتفاقيات إبراهام التاريخية، ومن يدري فقد تنضم إيران إلى الاتفاقية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أننا على استعداد لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. واعتبر بيزشكيان أن إسرائيل هي من تسعى لزعزعة أمن المنطقة عبر سعيها لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتدبير مؤامرات لجر المنطقة للحرب، وشدد على أن المفاوضين الإيرانيين لا يساوموا على كرامة البلاد أو شرفها في أي مفاوضات. وفي سياق متصل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 33 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على إذن من إيران خلال 24 ساعة، فيما نقلت وكالة تمهر عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية قوله سندير مضيق هرمز حتى لا تقع حالات انعدام أمن مرة أخرى. وفي الأثناء أفادت CNN نقلا عن مصدر إيراني قوله بأن التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان. وقال المصدر لهيئة البث إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر فسيحدث ذلك. وننتقل الآن إلى زميل إبراهيم ضاوي مباشرة من مدينة سور لإطلاعنا على كل التطورات في هذه الأثناء. أهلا بك إبراهيم، تفضل.
1: نعم غدي، منذ قليل رصدنا غارة باتجاه بلدة ياطر في القطاع الأوسط، هي الغارة الثانية التي تسجل في غضون ساعتين في هذه البلدة. ربما لا تزال سحب الدخان ترتفع من مكان وقوع هذه الغارة في هذه البلدة التي تعرضت للغارة الثانية كما ذكرت في غضون ساعتين، وكانت قد تعرضت البلدة المتاخمة لها وهي بلدة كفرة أيضا لغارتين في سياق هذا النهار، بالإضافة أيضا إلى قصف مدفعي لم يتوقف في جبهة القطاع الغربي باتجاه بلدات المنصور والحني منذ ساعات الصباح. الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف هذا النهار، وخصوصا مع ما تم نشره من إنذار عاجل إلى سكان بعض القرى الجنوبية، وهو الإنذار الثاني الذي يصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم، يطلب من سكان بلدة كفرسير وهي بلدة في قضاء النبطية بالإضافة إلى سير الغربية. وفيها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن انتهاء عمليات رفع الأنقاض بعد المجزرة التي ارتكبت في هذه البلدة، وتقول إن الحصيلة النهائية لهذه المجزرة 11 شهيد من بينهم طفل وستة سيدات، وكذلك أصيب 9 بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدة في بلدة صيد الغربية. هذا بالإضافة إلى إنذار وجه إلى الإزرارية وأنصار وكوثرية الرز والخرايب وهي بلدة تقع في قضاء صيدا. هذا الإنذار يأتي متجددا بعد الإنذار الأول الذي أصدر أيضا لبلدات تقع في قضاء النبطية وكذلك لبعض البلدات في البقاع الغربي، وهذا يعني أن القابل من الساعات ربما تحمل مزيدا من الغارات الإسرائيلية، وهي أساسا التي لم تتوقف غدي منذ ساعات الصباح. آخر ما تم رصده في هذه الجبهة هو باتجاه بلدات زوطر وهي بلدة في قضاء النبطية، أكثر من غارة سجلت باتجاه زوطر الشرقية والغربية، كذلك بالنسبة للميري ودوير وهي بلدات متاخمة لبعضها تعرضت لقصف من المسيرات الإسرائيلية، وكذلك كذلك أيضا بالنسبة لبلدة كفر رومان التي لم يتوقف القصف المدفعي باتجاه ما يعرف بدوحة كفر رومان في المنطقة. يحمر الشقيف أيضا عرضة لسلسلة غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة. إذن هذا هو المشهد الميداني من مدينة سور ومن مدينة النبطية، وأمام هذا التهديد الجديد وأمام هذه الغارة التي رصدناها معكم واستمرار التحريك للمسيرات الإسرائيلية، علما أن حزب الله أطلق صاروخ دفاع جوي باتجاه المسيرات التي كانت تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة سور. يبدو أننا أمام ساعات ستحمل المزيد من التصعيد في جبهة الجنوب اللبناني. غني،
0: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم ضاوي. ننتقل الآن إلى محيط الخيام حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم الغريب أيضا لإطلاعنا على كل التطورات. كنا قد تبعنا المشهد معك قبل ساعات قليلة من محيط الخيام، الآن كيف تبدو الصورة إبراهيم؟
2: غادي، بعد الغارات العنيفة التي شهدتها منطقة النبطية ساد الهدوء على ناحية التحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء منطقة القطاع الشرقي. قبل دقائق قليلة عادت هذه المقاتلات الحربية أيضا لتحلق على علوين منخفض ومتوسط في منطقة القطاع الشرقي. أيضا كانت قد شنت هذه المقاتلات غارات على منطقة جنوب البقاع الغربي وتحديدا على النطاقات الجغرافية المنذرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث هنا عن سحمر وكذلك قلية. المقاتلات الحربية شنت غارتان على المنطقة الواقعة بين سحمر وكذلك أيضا لباية، وهنالك حالة ترقب للساعات المقبلة لتلك المنطقة ما إذا كان العدو الإسرائيلي سيستمر في شن غارات على ذلك النطاق ضمن الإنذارات التي كان قد أطلقها. أود الإشارة إلى أن ثقل الغارات الإسرائيلية يتركز على منطقة النبطية أي القرى والبلدات الواقعة في ذلك القضاء. الصورة التي كنتم قد شاهدتموها على الهواء خلال الرسالة الماضية كانت لغارات عنيفة شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر، كذلك أيضا غارات عنيفة شنتها المقاتلات الحربية على زوتر الشرقية وكذلك أيضا على كفر تبنيد وميفدون وعدد آخر من هذه القرى والبلدات، عدا عن النبطية أيضا التي تتعرض لأعنف الهجمات الإسرائيلية من قبل سلاح جوه المعادي. هذا كله أيضا تزامن مع ما نقل قبل دقائق قليلة عن إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة قبل قليل. هنالك أنباء تتحدث عن أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة خشية تسلل طائرات مسيرة وفق الأنباء الأولية التي وردتنا في هذه الأثناء، تزامنا مع عملية التصعيد الإسرائيلي المستمرة. كذلك أيضا اسمح لي فقط بعجالة غدي أن أنقل بيان وزارة الصحة اللبنانية التي تحدثت عن الحصيلة النهائية لمجزرة أصير الغربية التي شنتها إسرائيل خلال الليلة الماضية. يقول البيان أن الحصيلة النهائية 11 شهيدا من بينهم طفل وست سيدات، وأصيب 9 بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدة. هذا بيان وزارة الصحة حول الحصيلة النهائية لمجزرة أصير الغربية التي ارتكبتها إسرائيل خلال الليلة الماضية. عموما نحن في حالة ترقب، هنالك مزيد من القرى والبلدات التي هي من ضمن الإنذار. حتى الساعة لم تشن المقاتلات الإسرائيلية المعادية غارات عليها كمشغرة مثلا، وبالتالي هنالك حالة من الترقب للساعات المقبلة، خصوصا مع الحديث عن كلمة مرتقبة أيضا لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير الموافق بيوم غد. وبالتالي حالة التصعيد الإسرائيلية مستمرة، عمليات حزب الله التي يعلن عنها تباعا كذلك مستمرة، إضافة إلى المناورات الإسرائيلية المعادية إن كان بالجو وإن كان بالبر هي أيضا مستمرة، ونوافيكم بكل تفصيل جديد فور وروده. غالي،
0: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم الغريب. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين سحمر ولباية في البقاع الغربي، وجاء ذلك بعد تهديد من الجيش الإسرائيلي وأدى إلى نزوح من سحمر ويحمر ولباية وعين التين. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

سيدني لليوم الطقس غائم، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، كمان غائم، درجات الحرارة أقصاها 18 درجة. نسمع نحن وياكم غنية الإيجلز الساعة 9:09.

معكم دايما برفقة راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. إذن وكالة تسنيم عن مصادر إيران لا تقبل رفض ربط مسألة الإفراج عن أصول المجمد بمسألة المواد النووية المخاصة به. إذن هيدا تعليق جديد ببين عن عرقلة مسار المفاوضات والأجواء الإيجابية اللي سادت خلال 24 ساعة الماضية، أنه قد يتوصلوا إلى إبرام اتفاق وتفاهم بين الطرفين. إذن مع آخر وأهم الأخبار عن مسؤولين أمريكيين، المفاوضون الإيرانيون يواجهوا صعوبة بالتواصل مع مجتبى خامنئي، وهذا هو سبب تأخر الاتفاق. هلأ العقد صارت بلقاء والتواصل مع مجتبى خامنئي. غريبين عن جد، كتير غريبين، يلي عيشوا العالم حقيقة الشيء اللي عم بيصير بين نهار الجمعة ونهار التنين. لاحظوا قديش عم تتغير المواقف بين التهديد والتصعيد، وبعدين بيعطوا هيك بيوحوا بأجواء إيجابية بتتغير، ولكن من بعدها خلال هالأسبوع ببلش أخدوا عطا هيك بتميع للمواقف. يعني آخر الأخبار عن مسؤولين أمريكيين، المفاوضون الإيرانيون عم بيواجهوا صعوبة بالتواصل مع مجتبى خامنئي، وهيدا هو السبب برأيهم بتأخر الاتفاق. رئيس الإيراني ما منتاخد أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومدون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. فإذا مثل ما شايفين بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان صرح بفترات سابقة أنه نحن عندنا المشكلة أنه مش عم نقدر نتواصل مع مين بدنا نتفق، مع مين بدنا نتواصل، هيدي طبعا اليوم برأيهم العقدة. رح نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء 0296

0: خير للجميع، أكيد تمنياتي لكم دايما بأحلى صباح. ميرسي لك عمر.
1: Thank you. بخصوص الشيخ نعيم وتصريف الحكومة، ما بعرف كيف عم بفكر يسقط الحكومة، ومين بده يعوض له على الخسائر ويعمل إعادة أعمار بجنوب ولا ما هنالك. ما هي الحكومة المؤسسات الدولة هي اللي بدها تعملها.
0: نعم.
1: ها أول نقطة. تاني نقطة بموضوع نسينا شو كنت
0: عودة توني أبيت.
1: ايه هلا رح اوصلها. وعلى فكرة انا بشوفها انه خطوة كتير منيحة للأحرار. بموضوع لبنان
0: برأيك هي مسألة الأشخاص الأشخاص أم هي المبادئ يمكن والسياسة اللي هي كمان لها تأثيرها؟
1: أنا هي المبادئ والسياسة أكيد اللي لها تأثيرها، بس أنه كمان الشخص والكاريزما تبع الليدر كثير بتأثر.
0: نعم.
1: يعني اليوم إذا تعمل مثلا بلبنان المقارنة بين الأمينين العامين الحالي والسابق،
0: نعم،
1: إنه في كثير فرق يعني من السماء للأرض، والكل بقولها يلي بحبهم أو ما بحبهم.
0: أكيد أكيد. كانت شخصية الله يرحمه السيد حسن نصر الله من أكثر الشخصيات حضور مع الحلفاء، مأثر على بيئته، وكمان بنفس الوقت الخصم السياسي كان بيحبه ولا ما بيحبه كان يسمعه، كان يشدك يعني لتسمع شو كلامه أو حديثه حتى لو كان بيستفزك.
1: عن جد أنا بحس إنه بحالة كاريكاتورية يعني. مش عم ما قصدي أبدا، ما هذا يفهمني غلط، إنه عم دق بالشخصي بس
0: بالمواقف.
1: منه الرجل المناسب بالمحل المناسب إطلاقا.
0: معنا بيقولوا شهر نعيم قاسم
1: في خلافات جواتها هذا النهار قريتها، في كتير خلافات بالقيادة جوا. هلا موضوع داخلي، ما أنا على الصعيد الشخصي ما
0: نعم.
1: ما بيعنيني وما بتدخل فيه، بس على الصعيد
0: بيقولوا متعلم كتير شيخ نعيم قاسم بعد أكتر بعد من الشيخ.
1: أنا قريت أنه
0: سيد حسن
1: كان استاذ كيمستري و عنده كذا شهادة، وحدا عن جد بالكيمستري كتير فهمان الزلمة.
0: نعم.
1: جاب يعني هل تناقضات ما بعرف. بموضوع أصحاب الحكومة، بالنسبة لحزب الله هو ما بهمه على فكرة الحكومة، وما بهمه الدولة تقريبا على اتصال كان عم بيحكيك الصبح على حوالي الساعة 7 انه الدولة ومش الدولة. اول شيء شو هي الدولة؟ الدولة هي مؤسسات بس، منا بشر الدولة.
0: صحيح.
1: الدولة منا حدا بتحكيه، يعني هي مؤسسات من مجلس النواب لمجلس الحكومة لرئاسة الجمهورية للوزارات لإلى ما هنالك. اما حزب الله عنده مؤسساته الخاصه المستقله عن الدوله.
0: طيب ليه يعني هذا سؤال اليوم، ليه بده حزب الله يسقط الحكومه؟ هل خلق فوضى لقلب الطاوله؟ لانه اليوم قد يتوصلوا يعني لاتفاق بين واشنطن وايران، ولكن بلبنان بعدنا مكانك راوح، يعني بعد يعني ايد اسرائيل مطلقه، يعني فينا نقول انه تركينا خاصه اخذ دعم من قبل الجانب الامريكي، وهذا الشيء اللي صار عنه اليوم نتنياهو.
1: مش هيك، ما لبنان وقعنا على عريضه باتفاق وقف اطلاق نار، انه عنده حريه التجول وحريه الاستطلاع وحريه القصف، بس تلاقي خطر لها وا وا وا، مش بس الامريكان يعني. ما الرئيس بري هو اللي سمح لهم، هو اللي مضى على الاتفاقيه على فكره.
0: نعم.
1: بقى موضوع المؤسسات، حزب الله مش بحاجه لمؤسسات الدوله كلها.
0: نعم.
1: عنده المصرف تبعه بدل مصرف المركزي، عنده المؤسسات تبعه يلي هي البارالل تبع الحكومه ولا
0: الدوله داخل دوله
1: المؤسسات الحكوميه. صحيح يعني. نعم. ما بهمه اطلاقا مؤسسات الدوله يلي هي الدوله.
0: نعم.
1: مش هيك انوجدت ولا ما انوجدت ما

0: همه، بالعكس احلاله انه ما تنوجد لما يكون في كومبيتيشن معه، يكون هو اللي ماسك البيئه تبعه من دون الرجوع للدوله، من دون مثلا وزاره الشؤون الاجتماعيه بهمه انه ما تساعد. ليش؟ هو يساعد حتى اللي عم يتساعد، البيئه اللي عم تتساعد تكون مرجعيته لإله. هل الزبائنيه، هل السياسه الزبائنيه اللي عنا اياها بالبلدان
1: للأسف. شكرا عمر من رايد سيدني على المداخلة، أهلا وسهلا فيك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور لك لو مستمعين كرام. مدام كلود،
1: صباح النور.
2: مدام كلود، الأخ اللي قبل اللي حكى كلامه واضح كان، سمعنا أصلا ما سمعت يعني قال نعيم قاسم بمؤتمر لما سمحوا له امبارح يحكي، طلع من تحت قلب الشورى يعني انه عم يطلب من الشعب اللبناني النزول الى الشارع. هذا امر مرفوض. دغري اجى الرد من امريكا اليوم الصبح وقالوا الحكومه اللبنانيه مدعومه من قبل الاداره الامريكيه بكل طاقاتها، يعني ما في ما حدا يفكر يوما ما انه يسقط حكومه نواف سلام بالشارع. ونحن بنطلب للحكومه اللبنانيه مذكر التوقيف فورا واعتقال هذا المجرم يلي دمر بيئته يلي بده ياخذ لبنان على الهاويه، ونحن ما نقبل بهالشيء ابدا. لذلك الامر شايف هو الممنهج اللي عم يعملوا قلنا جمعه مثل ما هي، الجنوب عم يتدمر ليل مع نهار بقنابل غير موقوته. لذلك الامر حيوصلوا على الليطاني، وصلوا على مشارف النبطية وعلى مشارف سور، يعني ما بقى تبكى إلا يعني أيام معدودة بصير على شو بدي حارب وعلى شو بدي فاوي. إذا الشنوب كله راح وهناك، هلأ اليوم سمعنا الصبح في مخطط إذا حيتقل معنا دراسي بهالطريقة هيدي لتدبير الضحية عن بكرة أبيها، وبين بدها تروح العالم كلها موجودة بالخيم ببيروت بالبقرع بالشمال. الشعب ما بده هيك، الشعب بده دولة مؤسسات. إذا اليوم حزب مثل هذا مدام كلود بده يدل معرض هالطريقة هيدي رح ينزل عليه نار جهنم وإبادته بالكامل.
1: اوكي، شكرا لك على المداخله. رح اتابع معكم مستمعينا بالراديو تؤمي استراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا. في خبر عاجل اللي بيقول انه اندرو عبدو اللي قدم استقالته من دوره كسي او للNRL بعد يعني أكيد التهم، وهون يلي كان استلم من عام 2020 وأكيد كان آخر ماتش له بلاس فيغاس، فهيدي طبعا اليوم على صعيد الأخبار الرياضية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي على 1638 AM. برجع بذكركم بآخر وأهم الأخبار. نتنياهو اتفقت مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي. في العناوين كمان، انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5% وسط أمل بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. متابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. توني من منطقة ماروبرا سيدني معنا على الخط، من حيك توني، صباح الخير.
3: صباح الخير كلود، كيفك؟
1: يا هلا، صباح النور.
3: عجبني التعليق الشباب اللي قبلي انه الحزب لازم يحس شوي مع شعبه مع البيئه تبعه. هلا هو عم بيحارب بس في عالم قاعده بلا اكل، قاعده بالخيام، قاعده تحت الشتاء، يعني شيء انه يعني الواحد بيشفق علي. وبس بالنسبه اللي عم بتصل فيك خصوصا بالنسبه لموضوع نعيم قاسم،
1: نعيم قاسم
3: الخطاب اللي قاله امبارح يعني كتير شو يعني في نوع من الخسارة رح نقوله يعني لأنه نعيم قاسم هلأ عم يتنفس تنفس الصعداء مثل ما بيقولوا، والحزب حربه مع إسرائيل مش حربه بداخل لبنان، ما بتلاقيهم إلا بيطلعوا القوة اللبنانية
1: تنفس السعداء يعني مرتاح على وقته
3: وكعم يتنفس تنفس السعداء تحت المي تقبرين إن شاء الله
1: ما بدي أقول تقبر عدوك لأنه
3: نحن عنا بزحلة منقولها الكلمة
1: حضرتك من زحلة؟
3: لك ايه ما مرتين ثلاثة حكيكي
1: نسياني انا عم نكبر يا توني عم نكبر يا توني العمر له حق
3: هاي الإبرة اللي أخدناها
1: اولاد كورونا
3: هاي هي هاي الإبرة اللي عطونا إياها على كل حال
1: أوكي
3: بقى ما بتلاقيهم إلا عم بيهاجموا الطوائف الأخرى أوكي ولا مرة طلع واحد لقيته عم بيهاجم الدولة اللي عم بتحاربه واللي عم بتكسره واللي عم تهدم له بيوتهم كيف بدهم يرجعوا على بيوتهم هالجميع صدقيني والله العظيم مش عارفين
1: نعم
3: وإيران مش سائلة عنهم إيران مش سائل بالأخص هلانية الاتفاقية اللي بدها تصير بينها وبين أمريكا ما فيها تقول بالعلن لأمريكا أنه إيه أنا بدي أشرطهم لحزب الله سلاحهم لا لأنه إذا قالتها معناتها
1: حزب الله ورقة يعني مهمة بالنسبة لإيران
3: لا منا ورقة مهمة معش فيها تقيم إيدها منه لحزب الله مش أنه راح تقيم إيدها منه أنيهو بس بدها تقيم إيدها منه لحزب الله بطريقة سلسة وحلوة لأنه هلأ الحزب لا في مصاري لا في سلاح لا في عتاد لا في حتى رجال عم بيقاتلوا بلبنان لقطوهم في من إيران عم بيحاربوا عنا بجنوب ومبارح كانوا عملية كبيرة على بعلبك
1: نعم
3: مبارح بالليل
1: تعرف لو قلت لي بعلبك من الأساس عرفت أنه أنت مزحلي لأنه سهلا معك
3: طيب زحلة. يا دين
1: تعرف أي عطيني عطيني خمس كلمات مشهورين فيها أهالي زحلة
3: يا ديني أنت يا ديني
1: وحدة شو كمان
3: يلا وينيو
1: وينيو هايدي هاي بتختصر كل شيء وينيو كيف الحال كيف عائلتك كيف هايدي وينيو بتختصر كل شيء
3: وينيو قامت كل شيء
1: يلا عطيني كلمة تالتي
3: لك يا رجلتي انت
1: لا هيدي يا رجلتي لا هيدي مش كتير انا ما بعرف هيدي كتير بس عطيني كلمة ولو شنو درسنا يا توني شنو اول ما جيت انا على الاذاعة كانت اولى يطلعوا فيها هيك زملاء يعني كمان انه شو عم تحكي كلود شنو فهيدي معروفة كمان احنا عنا بزحلة
3: بس ما فيش عندك من اللهجة الزحلوية
1: ايه بهلهجتي بايدة انا عجاد كان من
3: انا صغيره مع انه انا صار لي 45 سنه باستراليا انتبهي
1: لا لازم تسمع يعني اخوتي بتلاقيهم يعني اخوتي يعني كمان بيحكوا بالزحليني اكثر منك بعد بس انا ما بعرف كيف طالعه هيك خلقه
3: لا لكن اجمالا البنات لا اجمالا بنات الزحالني بياخذوها على بيروتي اكثر من زحلاوي عرفتي كيف
1: هلا مؤخرا
3: لايكي وشكرا بدي لك سوري من اي منطقه من زحله الحوش الأمراء من حوش الزراعني من المعلقه من حتى راسيه حي الميدان
1: عايشه بقلب زحله كانت وجانا على حوش الأمراء منيح يعني اخذ كل أي. اوكي توني ميرسي لمشاركتك وتحياتي لك لاهالي زحله ولكل اللي عم يسمعنا شكرا لك رح نتابع نحن وياكم مع زياد من ريفر وود سيدني صباح الخير
4: صباح الخير صبنا لك ولكل المستمعين
1: يا هلا صباح النور
4: يعني اللي بيعجبني بالمشاركين انه بيحكوا اراء انه خلص يعني متوافقين منا واخبار 100% مضبوطة وهن انه اللي بيعرفوا الوضع بلبنان يا عمي ليش لو الامريكان قوية او عدوك قوي ما كانوا بيفوضوك وما بيخلوا دولة بالعالم ما بيبرموا عليها بس لا يرضوك ويعملوا اللي بدك اياه الإيرانية مثل ما بدهم عم بيعملوا بالمفاوضات من بيني وعم نسمعها وعم نشوف علنا اللي بدهم إياه عم بيصير بس الأمريكان بدهم يطلعوا بصورة إنه نحن انتصرنا وين انتصرتوا بشو انتصرتوا لما كسرتوا حجر كسروا حجار لتشبعوا كسروا بيوت لتشبعوا هيدا الإسرائيلي لك أخذ كم ضيعة أوكي بس في صقر بقلبهم ما هلا عم بيولولوا
1: بفرجوك
4: انه انت منتصرين يعني بتوصل قال شو انه
5: اتفقنا وكل شيء وكذا هذا الشيء بيرجع بيطلع ترامب انا لا بدي وبدي وبدي وبدي وبدي بيرجع بيرجع كل شيء لورا لك مش انت صرت ماشينا انتصاراتك وين؟
1: نعم ورد خبر بهالاثناء عن وكالة تسنيم عن مصدر لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع أمريكا حتى الآن ولا يزال هناك خلاف بشأن بعض البنود يعني هذه
5: المشكلة آخر المعلومات المشكلة ما رح يوصلوا لاتفاق طالما هني حاسين أنه هني العظم وهني كل شيء وهني ولا شيء صاروا بالمنطقة انكسرت شوكتهم بالمنطقة ولا شيء لك سفينة ما كانوا يقدروا يمرقوا من مضيق هرمز سفينة كيف إذا الحوثيين بباب المندب ما عادوا خلوا ولا سفينة تمرق؟ لك شو عم نحكي نحن بيطلعوا بيصيروا ينظروا لك إنه نحيم قاسم وما بعرف مين وحزب الله وإيرانية تركتكم يا عمي كله حكي الحكي هين قول حكي ببلاش
1: طيب برأيك اليوم شو حقق حزب الله يعني بهذه المعركة؟ عنا 62-68 منطقة محتلة اليوم العدد النازحين اللي عم نشوف قديش الأعداد هائلة من النازحين أنه وين كيف شو ما بيأثر هيك لعبي أنه الواحد يخسر بيته ورزقه وينتقل لمنطقة تانية
5: كله بيتعمر صدقيني كله بيتعمر وكله بيرجع وبيرجع أحلى من مكان صدقيني كله بيتعمر وكله بيرجع أحلى من مكان
1: بس
5: المهم
1: بس خسارة الأرض هيني أنك تسترجع خسارة الأرض
5: بعدين قصة الحكومة قلت يا عم صدقيني والله والله والله بأقل من 24 ساعة بيصفوا البلد كلها مش بس الحكومة
1: عظيم شكرا
5: كل الهول اللي بتسمعيهم بيطلعوا على الأخبار بيحكوا بيفرجوك إنه هني عنتريات وكذا بيبقوا عم بيبعتوا رسائل من تحت لتحت تخيلكم معلش نحن مضطرين نحكي هذا الحكي
1: طيب يعني رح أرجع أخذ اتصال لأنك يعني أكيد اتطرقت لهيدا الموضوع رح أرجع لعمر من رايت سيدني بشكل سريع عمر تعليقك لو سمحت
6: مش قصة التعليق بس إذا تسمحي لي كم سؤال للمتصل
1: تفضل
6: كيف بده يعمل هو هين يعمل بس منين
1: عندك جواب زياد عندك جواب عم بيسألك
5: أنه
1: كيف بدك تعمر ومن وين بدك تعمر
5: يا حبيبي ما تخاف مقام الإمام علي الرضا بإيران أحسن مقام بالعالم ما بيخلي الشيعة فقير أو وش الأرض كله بينتفع ما تعت الهم وين بدنا نعمر من جيابنا منعمر ما تخاف
6: جياب مين ما أنا خيفان بس طمنك
5: يا حبيبي كأنه هلأ الوضع بلبنان قايم لو ما اجر الشيعة بلبنان ما كان في دولار
1: اوف اوف هيدي كتير قوية هيدي كتير قوية زياد مش مسموح لا هيدا مش مسموح هيدا الكلام مش مسموح هيدا الكلام ولا
5: ترجيني اي منطقة البيت اللي كان اجاره 100 دولار عم بيمننوا العالم انه استقبلناكم البيت اللي كان اجاره 100 دولار عم بياخذوا اجاره 1500 دولار وبده انقلب
1: اوكي شكرا لك اوكي شكرا لك زياد على المداخله رح اتابع مع حسيبه من منطقه بيكرز سيدني صباح الخير
7: صباح النور
1: يا هلا تفضلي حسيبه
7: ليه عم بعيط هالقد بس فهمت ليه محتد اذا هني منتصرين هالقد وهن القوية ليه محتد هالقد بعدين نحن الأشخاص اللي عم نتفرج على التلفزيونات وعم نشوف نتأثر باللي خسارة الأرواح بالأم اللي عم تخسر أولادها بالأم اللي عم تخسر جوزها وقاعدة على الطريق أما أنتو شعب ما عم تشفقوا على حالكن على لحمكن ودمكن وبعدين بتقول بكل قلة تهذيب لأنه قلبك أسود
1: هيدا الكلام مش مقبول هيدا الكلام مش مقبول ما مش حلو مش لايق ولو أنه فيكن تعارضوا على قد ما فيكن
7: هو اللي قال
1: سوري ايه بس مش ضروري يرد عليه انفصل عن الخط لانه حكي بهالطريقة انفصل عن الخط
7: لا بس هو عم بيصمم انه الشيعة ما قال شخص او اثنين ما قال شخص أو اثنين، من حقنا نرد عليه. إذا حدا جاب سير إلى قالهم بتقوم لأمة إلا الله، نحنا من حقنا نحط حدود لكل كلمة بتطلع من تم الإنسان ليعرف حاله أنه قلبه في زبالة وبتطلع ريحته من تمه. هذه كلمة الرب بالأمثال. فهو بده يلتزم حدوده، وإذا نفكر حاله كتير قوي ليه محتد هالقد. الأيام جاية ولح نشوف مين المنتصر.
1: شكرا حسيبة على مداخلتك، رح أتابع معكم من أوبر سيدني. معنا محمد، صباح الخير.
8: صباح النور، يسعد صباحكم صباح المستمعين.
1: يا هلا محمد، تفضل.
8: أعرف مدام كلاود لشو هالقلة اللي يعني عفوا بهالكلمة. أول شيء ريسبكت، بعدين تاني شيء لشو محتدين هالأرض. فنحن الجامعة العربية النايمة يعني متأملين عفوا بهالكلمة نحن نحكي شيء. عطول في تفرقة، عطول في كراهية، حتى هون بإستراليا عم يكون في كراهية. أنا هلأ راجع من المطار، استقبلنا الأبطال اليوم إن شاء الله بتشوفون على التلفزيونات، استقبلنا الأبطال من باخرة الصمود اللي عم الطالب بتوصيل الأدوية والغذاء ووقف دعم إسرائيل. ما بقى يهمنا نحن عفوا بهالكلمة انه الجامعة العربية ولا عفوا يعني تكون كلمة تقيلة اراء العالم اللي عم تطلع. نحن عم في شيء عم يصير على الارض اقوى كتير من نحن العرب. في ناس بدها توقف دعم اسرائيل، بس توقفي دعم اسرائيل بسلاح لتقتل الاطفال بتبلش من الدول اللي برا مش بالدول العربية. كل بلد هلا بدها تسلح اسرائيل صارت تفكر مليون مره انه انت عم تشاركي بقتل الاطفال. يعني انفضحوا
1: انفضحوا.
8: شفت المظاهرات شو بتعمل مدام كلود؟
1: يعني شو عملت المظاهرات هلا؟ اكيد هيدا حق انك تتظاهر.
8: نعم، اللي راحوا من كل انحاء العالم ما حدا حركهم الا المظاهرات. واللي لازم يروح نحن اللي لازم نروح، لأنه هيدي قضيتنا. اللي عم يروح اللي من الجريك، من الإيطالية، من الإسترالية، كله لك. الله عم يبدلنا يا عمر، يا عمر يا حبيبي إذا بعدك على الخط، الله عم يبدلنا يا عمر.
1: شكرا محمد، هيدا رأيك. رح أتابع مع ربيع من منطقة كينليفيل سيدني. صباح الخير لك ربيع.
9: ايه ست كلود، يعطيك العافية. بوني
1: الله يعافيك، صباح النور.
9: ايش الحال؟ يلا خلي سقطوا الحكومة حزب الله. برافو برافو برافو، سقطوا ولا الحكومة؟ لأنه دغري انتو بتسقطوا الحكومة من هون ورح تنتصروا من هيدا الميلة. يعني دغري هي الحكومة اللي معرقة للانتصارات تبعكم. بقى جماعة الكابتاجون يعني شو متوقعين يعني جماعة الموتوسيكلات المسروقة؟ يعني حزب الله هو خراب لبنان، ونعيم قاسم بعده ماشي فيها، وبده اسرائيل لتوصل على طرابلس. يعني هلا هن بس نتفه صغيره تصير الحكومه لون واحد بلون حزب الله، راح اسرائيل ما ترحم حدا، لا راح تخلي لا نائب ولا وزير ولا اي واحد له صله بحزب الله. يعني شايفين الانتصارات تبعهم، وعلى اجر ونص وقف اسرائيل، ونتنياهو ميت رعبه، وهالحركات اللي بيحكوها بكذبوا على شعبهم، وهلا بس بده يسقطوا الحكومه فيهم على الشعب اللبناني وعلى الحكومه بس ما فيهم على اسرائيل.
1: خليك معنا
9: الجماعه.
1: نعم.
9: لا مش ضروري، ما بدي شارك مع حدا، بس هذا رايي انا.
1: عليك
9: يا كلود، يعطيك الف عافيه.
1: شكرا لك ربيع من كينليفيل سيدني. صار يخافوا من بعضهم، يتشاركوا مع بعضهم. بالعكس حلو الحوار، انك تاخذ وتعطي مع الشخص الاخر، يب تقنعه يب يقنعك. يعني بالنهايه هيدا رايي، كل واحد علينا يعني نحترم آراء بعضنا البعض، وهيدي حرية الرأي والتعبير. عبر هوا تؤمين، منكمل مع علي من روكديل سيدني. صباح الخير.
10: صباح النور.
1: يا هلا علي، صباح النور.
10: حظه حلو هيدا الشاب قبل انه ما بده حدا يطلع مقابله. صمت يعني بصراحة زمت. وثاني شغلة، هيدي المرأة
1: كيف يعني زمت؟
10: كيف يعني زمت؟ عم تقول هيدي المرأة اللي عم تقول هيدا طالع ريحته، بدي إلا أنه أنا لابس.
1: لا يعني ما هيدا، لا لا لا لا، مش مقبول. يعني أكيد المدام بس حكيت هيك يعني صوبنا الحديث، وتمنينا أنه ما يتكرر، يكون الكلام لايق بحق بعضنا البعض، وهي ردا على الكلام اللي سمعته كمان كان مرفوض، وهي رجعت ردت عليه كمان كان مرفوض هذا الكلام. وحضرتك عم تحكي هلا بهيدي الطريقه، يعني لازم نعرف انه الهوى يعني مفتوح للجميع، واحتراما للمستمعين ما بنقبل بهيدا الكلام. ولحتى توصل فكرتك اصلا، لحتى توصل فكرتك لتقدر توصل فكرتك ومعارضتك، مفروض يكون في لياقه، ولحتى يقدر المستمع ينتبه للي حضرتك انت عم تحكي، ما يكون التركيز على الكلام المهين. رح نتابع مع ديب من منطقه ليفربول سيدني. صباح الخير. صباح الخير ديب. حطت لي تيك تيك، فرح تابع معكم مستمعينا من راديو توامية أستراليا مع فاصل قصير، ومن بعدها متابعين من توامية أستراليا مع تعليقاتكم ومشاركتكم على الهواء
11: 02-96-33-33-0. Australia. New music. 2ME Australia.

0: عودي من جديد لمتابعة مشوارنا ولقائنا الصباحي عبر راديو توأمي. استمعتوا لجديد الإصدارات هالغنية لأول مرة بأستراليا وعبر توأمي تعرفتوا على جديد الفنان وائل كفوري. رح نتابع مع بريك ومنكمل مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء وبالوقت يلي رح نتابع عناوين وأخبار مثل العادي. آخر خبر وآخر حدث بتابعوه عبر توأمي أستراليا.
1: As it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: بالانتخاب النواب المئوي. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز بمحوطي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
6: ساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والأشهرية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: تابعينا نحن وياكم مشوارنا عبر راديو 2ME أستراليا. رح نشوف نحن وياكم خلال الساعات اللي جاية إذا رح يكون فعلا في هناك تواصل لا تفاهم، إلا أنه بعد في من العقبات وكل فريق بيشوف من وجهة نظره لنقاط الاختلاف يعني أو الشروط اللي يمكن ظاهر إيران عم تفرضها على واشنطن، والعكس كمان واشنطن عم تفرض شروط على إيران خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للنووي. واليوم إيران بتقول أنه ما بدي ربط النووي بالعقوبات، ما بدها تربط النووي برفع الأصول المجمدة، فهيدا الخلاف بعده قائم. واليوم نشوف ترامب عن اتفاق إيران الوشيك، حسب كلامه بيقول بمنشور عبر منصة تروث سوشيال، إذا أبرمت اتفاق مع إيران رح يكون اتفاق جيد ومناسب، مش مثل الاتفاق اللي أبرمه رئيس باراك أوباما واللي منح إيران كميات كبيرة من الأموال النقدية ومسار واضح ومفتوح نحو امتلاك سلاح نووي. فهون بعد في من العقبات أمام التوصل لا تفاهم واتفاق. ولكن خليني أتابع معكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار. بلومبرغ عن الاستخبارات الأمريكية، صعوبة التواصل مع مجتبى خامنئي ممكن تأخر أعلان الاتفاق. وكمان الرئيس الإيراني بيقول أنه نحن علينا أن نتواصل مع الأمن القومي وكمان بنفس الوقت مع الرئيس يلي بيعتبروا أنه يجب أن نتشاور ونتفاهم مع الرئيس. وهون الولايات المتحدة بتقول رواية تانية أنه في عم بيكون في صعوبة بالتواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، يعني معناتها أنه بعد في هونيك عرقلة وعقبة قدام هذا الاتفاق يلي سيدت أجواء إيجابية، ولكن ممكن كمان ترجع تتعرقل، ما في شيء مستبعد رغم الكلام يعني بين الإيجابية وبين العرقلة، إلا أنه إسرائيل لا تزال مصرة على استهداف حزب الله عنا بلبنان، ولا يزال حزب الله مصر على موقفه من الانتصارات، من إسقاط الحكومة. ومن يعني طبعا اليوم كلام اللي عم نسمعه كمان سحب المفاوضات، عم يطلب من الدولة اللبنانية اليوم سحب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. خلينا نتابع جولة أخبار الساعة 10 متوامية أستراليا. Turn up your radio. Music. If it's a hit, it's here. It's here. The number one music channel. 2ME.
2: We just play hits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامية أستراليا.
8: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Several Australians who were on board the Global Samud flotilla that was intercepted by Israeli Defence Forces have landed in Sydney and Melbourne. The Australians were on board the flotilla with more than 400 people when it was intercepted by the IDF after trying to get humanitarian aid to Gaza. Activists on the flotilla claim many face physical violence and sexual abuse and say the Australian government failed them as hostages. Israel has denied mistreatment of detainees. Iran's government has not responded to mounting speculation that Tehran and Washington will soon sign a new peace agreement aimed at ending the conflict in the Middle East. The new memorandum of understanding between Iran and the US is expected to include steps towards reopening the Strait of Hormuz and ending the months-long conflict. But Iranians inside the country say they're sceptical America is acting in good faith. And federal independent Zali Steggall says she's open to forming a new political party with her fellow independents. Yesterday, independent Senator David Pocock left the door open to forming such a party to respond to the rise of One Nation. It follows a Redbridge poll suggesting Pauline Hanson's party could win as many as 59 seats in the lower house if an election were held now. Ms. Steggall says conversations between crossbenchers are taking place and she's been consulting with her electorate about the possible move. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.